0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورة الأعراف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الكهف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما جاء في باب الصبر عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم،

0: رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أخرجه البخاري ومسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة ياسين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم. الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله. الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر. الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم. الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور،

0: بأسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة غافر وحتى سورة الشورى.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة

منك، أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفقنا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا

0: وعاف مبتلانا وارحم موتانا وفرج همومنا ونفس كروبنا واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا يقطع، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا نفوسا راضية، وصدورا من الهموم خالية، وقلوبا بحبك صافية، وأتم علينا العافية. اللهم إن نمنا على ضيق فأيقظنا على فرج، وإن نمنا على حزن فأيقظنا على فرح، وإن نمنا على عسر فأيقظنا على.
1: الله أكبر الله.

0: استووا اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله.

0: الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: أذكار الصباح.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن،
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
5: اقرأ القرآن.
6: اقرأ. اقرأ القرآن.
7: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
8: شفيعا لأصحابه.
9: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
10: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
11: وقرآن الفجر.
10: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
11: من محراب صلاة الفجر.
9: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
12: هدى للناس.
13: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة النحل.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة النحل.
1: طريق الخلاص. طريق الخلاص.
2: من آثار الذنوب تعسير أمور العبد عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتيه. ومن آثار المعاصي ظلمة يجدها في قلبه حقيقة، يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره. فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر. قال عبد الله بن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في القلوب، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الدوادمي 94.8 غرما 92.3 الحريق 91 البجادية 92.1 على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي طه والأمين.

نعم وهو في الجنة وطفقا يخصبان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي طه والأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد.
1: شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
2: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء

عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد، المستفهمين استفهام إنكار: أإذا كنا ترابا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا يوم القيامة، بعدما بلينا وصرنا عدما لا يذكر.

أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الكفار المستبعدين وقوع المعاد: كونوا حجارة أو حديدا، إذ هما أشد امتناعا من العظام والرفات، أو كونوا خلقا آخر شديدا كما شئتم، فسيعيدكم الله بعد موتكم، فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده. وسيقولون: من يعيدنا إذا كنا كذلك؟ قل: يعيدكم الذي خلقكم من العدم ولم تكونوا شيئا مذكورا، فهو قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال. ثم إن هؤلاء الكفار سيحركون رؤوسهم استهزاء، وسيقولون استبعادا للمعاد: متى هو؟ قل: إنه قريب وسيأتيكم لا

يوم يدعوكم الرب تبارك وتعالى للخروج من قبوركم فتقومون كلكم إجابة لأمره وانقيادا لإرادته، وتظنون يوم تقومون من قبوركم إن لبثتم في الدار الدنيا إلا قليلاً.

يأمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال، ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة، فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم، وعداوته ظاهرة بينة. ولهذا جاء النهي أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة، فإن الشيطان ينزع في يده. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من نار.

ربكم أعلم بكم أيها الناس، من منكم يستحق الهداية ومن لا يستحقها، إن يشأ يرحمكم بأن

0: يوفقكم لطاعته والإنابة إليه، أو إن يشأ يعذبكم. وما أرسلناك يا محمد عليهم وكيلا، إنما أرسلناك نذيرا. فمن أطاعك دخل الجنة، ومن عصاك دخل النار.
1: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض،

0: وربك أعلم بمراتب من في السماوات والأرض في الطاعة والمعصية، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ثم قال الله عز وجل تنبيها على فضل داود عليه السلام وشرفه: وآتينا داود زبورا. وهذا التفضيل بين أنبياء الله ورسله لا ينافي ما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية لا بمقتضى الدليل، فإنه إذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه. ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، ولا شك أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أفضلهم أولو العزم، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم أفضل الجميع.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورتي الكهف ومريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورتي الكهف ومريم.
1: طريق الخلاص.
2: المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. ومن آثار الذنوب حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله وتقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فينقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة، كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة وأوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، والله المستعان. ومن آثار الذنوب أنها تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها، حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا، وتحرضه عليها، وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها، حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد، فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد، فكانوا أعوانا عليه.
3: في ميزان النوايا.
4: إن في شريعتنا الغراء مجال رحب وخصيب في استثمار العادات الحسنة لترتقي بصاحبها في أعالي مراتب الرضا من الله والتدرج في منازل الصالحين المحسنين. فعندما تقترن العادة الحسنة بنية صالحة فإنها تتحول مباشرة إلى عبادة تزيد من أجر صاحبها في الحسنات وتحط عن كاهله السيئات. كثيرا ما يعرض للمسلم في حياته من حاجات ودفع للكربات يلجأ معها إلى دعاء الله عز وجل، وهذه عادة وفطرة في حياة المسلم. ولكن الدعاء في ميزان النوايا عبادة وفضل عظيم. الدعاء من أجل العبادات وأحبها إلى رب البريات، وهو سمة العبودية واستشعار الافتقار لله والانكسار بين يديه. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. وأيضا مستمعين الكرام، الدعاء في ميزان النوايا طاعة وامتثال لأمر الله عز وجل، وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء في ميزان النوايا أفضاله كثيرة: سبب لدفع غضب الله وسلامة من العجز، وسبب لرفع البلاء، والداعي في معية الله. يقول الله عز وجل:

0: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني.
1: في ميزان النوايا
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الزخرف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجبني الفأل. رواه البخاري ومسلم. الفأل هو الكلمة الطيبة تسمعها في كربة، كأن تكون مريضا فيقال لك ستشفى بإذن الله.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: أسفر الصباح عن أمل جديد،
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
3: نعم المعين.
2: اللهم
3: بك أصبحنا،
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع صباحاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة وأسبوع جديد من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا، لهذا اليوم الأحد 12 من شهر صفر من عام 48 و400 ألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: صباح الخير والتوفيق والسعادة، يقولها لكم بكل الحب والترحاب فريق العمل، مشرف العام الزميل فيحان أسبيعي، في رئاسة التحرير عبدالله الزهراني، الإعداد والتقديم محدثكم عبدالرزاق العليوي، وفي التنسيق بندر الحسين، من إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر أسبيعي، في التنفيذ عبد الرحمن محزري الله يعطيك العافية أبو الوليد، وفي الإخراج ناصر السالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك.

0: الله وبحمده سبحان
1: من قالها حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: الله يجعلنا وإياكم سمعين الكرام من الذاكرين الله كثيرا في كل وقت وفي كل حين، ففي ذكر الله جل وعلا أنس وسعادة وأجر عظيم من الله جل وعلا. وقد أثر من سلفنا الصالح أنهم كانوا دائما ما يتمتمون بذكر الله عز وجل سبحانه وبحمده أنا الليل وأطراف النهار، وهم يدركون قصر رحلة الإنسان في هذه الدنيا، وأن الزاد يجب أن يكون ممتلئا في موازين الحسنات حتى يكون من السعداء إن شاء الله في الدار الآخرة. الله يجعلنا وإياكم منهم. حياكم الله مستمعينا الكرام، مذكر بموضوعنا في هذه الحلقة تعاهدوا القرآن. وما أجمل حقيقة أن يتعاهد المسلم هذا الكتاب العظيم حتى يحوز على هذه الحسنات والأجور من الله جل وعلا. فالله عز وجل قد حث على قراءة القرآن الكريم وكذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ونعرف أن هناك أجر عظيم جدا لمن قرأ القرآن الكريم، كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وفي كل حرف عشر حسنات، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. ودعونا أيضا نعرف ما معنى تعاهد القرآن الكريم. تعاهد القرآن الكريم مستمعين الكرام يعني المواظبة على تلاوته وحفظه ومراجعته بانتظام، كما لو كان إنسان يخشى عليه الفقدان، فكما أن الإنسان يحافظ على ماله وأهله فكذلك يجب عليه أن يحافظ على كتاب الله الكريم. ونسعد أيضا بالترحيب بزميلنا الله يطول العافية سعد الحوطي أبو عبد الرحمن. كان أبو عبد الرحمن تذكر في سنوات ماضية كان كبار السن لا يغادرون المساجد حتى بعد انتهاء الصلاة، ربما البعض قد يمكث ساعة أو ساعة ونص وهم ينكبون على تلاوة كتاب الله الكريم. أين هم الآن؟ هم قد رحلوا، ولكن إن شاء الله قد ثبتت أجورهم عند الله عز وجل من خلال المحافظة وكذلك تعاهد القرآن الكريم بالإكثار من تلاوته. ونعرف أن هناك مستمعينا الكرام فضل لتعاهد القرآن الكريم، فنعرف أن المواظبة على تلاوة القرآن الكريم ومراجعته ترسخ الآيات والأحكام في القلب والعقل، مما يسهل إن شاء الله حفظ القرآن الكريم وتذكره، وكذلك الارتقاء بالدرجات. نعرف أن دخول الجنة سيكون برحمة الله عز وجل، لكن الدرجات وتفاوت الدرجات بين الداخلين إلى جنات النعيم من المؤمنين والمسلمين سيكون بالعمل، فكلما كثر عمل الإنسان كلما ارتقت درجته بالجنة. فحافظ القرآن الكريم له منزل عظيم عند الله عز وجل، ويرفع الله درجاته في الجنة، وأجر حفظ القرآن الكريم هو من أعظم الأجور. كذلك الشفاعة يوم القيامة، فالقرآن الكريم شفيع لأصحابه يوم القيامة، وشفاعة القرآن حقيقة مستمعين الكرام هي من النعم العظيمة التي يمن الله بها على عباده. ونعرف كذلك أن صاحب القرآن الكريم لا يشقى إطلاقا، وإنما يعيش سعادة عظيمة جدا في هذه الدنيا، وهو أيضا هناك هداية من الله عز وجل، ومن اتبعه وصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة. سعادة الدارين هي حقيقة من ثمار اتباع القرآن الكريم، وكذلك الوقاية من الشرور والنسيان. وسنتحدث إن شاء الله عن الوسائل المعينة لحفظ القرآن الكريم. إذن موضوعنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام تعاهدوا القرآن، ونستعرض وإياكم أبرز فقراتنا في هذا اليوم الجميل. كالمعتاد بعد قليل إن شاء الله هداية آية مع الزميل أحمد الشدي، والجولة الصحفية ستأتيكم إن شاء الله في 7:15 مع الزميل نايف الحربي، و7:25 إن شاء الله سنتحدث ونقرأ بعض رسائلكم، وفي 7:30 ضيف الحلقة سيكون إن شاء الله معنا الدكتور عبد العزيز بنان مدير مجمع الملك فهد القرآني التابع لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم، وإن شاء الله سيكون معنا تغطية عند 7:50 حول جمعية العناية بالمساجد بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان، وعند 8:00 إن شاء الله موجز بأهم وآخر الأنباء، وعند 8:15 لحديث الجوامع مع الشيخ أحمد النيس، وسيكون إن شاء الله حديث ما نهيتكم عنه.

0: فاجتنبوه. إذن هذه أبرز فقراتنا في هذا الصباح الجميل، فحياكم الله جميعا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هدايات آيات.
0: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
3: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
4: قال بعض أهل التفسير: استجمع الفؤاد وعش مع الآيات في عضاتها، عش مع أهل الجنة في نعيمهم وسرورهم حتى تتحرك النفس إلى الجنان، وعش مع أهل النار في جحيمهم وسعيرهم، فإن هذا يزكي الفؤاد حال تذكرهما ويكسبه الرقة والخوف من رب العباد. فما تفكر عبد في آيات القرآن إلا تذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فكن ذلك المدكر.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة: تعاهدوا القرآن. وما أجمل حقيقة أن ينكب المسلم على تعاهد القرآن الكريم، ففيه فضل من الله عز وجل. ونعرف مستمعينا الكرام أن فضل تعاهد القرآن الكريم من خلال حفظ القرآن الكريم والمواظبة على تلاوته، وكذلك نعرف أن هناك من يخصص وقت لقراءة القرآن الكريم ولا يزاحمه وقت آخر إطلاقا حتى لو كان وقتا يسيرا، وكذلك هناك من يراجع مراجعة مستمرة وأيضا يراجع ما حفظه في الفترة الماضية، وهناك أيضا من يلتحق بالحلقات العلمية والالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتلاوته تحت إشراف معلم متخصص. ونعرف أن في محافظات المملكة ومناطقها يوجد ولله الحمد والمنة هناك جمعيات تحفيظ قرآن كريم تعنى بهذا الجانب، وهناك أيضا تطبيقات إلكترونية موثوقة من خلال هذه الجمعيات. وما أجمل أن نعمل كذلك بما في القرآن الكريم، فالقرآن الكريم ليس مجرد أحرف، هو منهج حياة، ولذلك يجب العمل بما جاء فيه، والتطبيق العملي كذلك للقرآن الكريم هو الهدف الأسمى من تعلمه. ونعرف أيضا مستمعينا الكرام أن تعاهد القرآن الكريم له فوائد عظيمة على المجتمع، فهو يساهم بإذن الله في بناء مجتمع قوي ومتماسك، ويؤدي كذلك إلى انتشار السلام والأمن والاستقرار. ومجتمع القرآن الكريم هو المجتمع المترابط والمتعاون وكذلك السعيد. ونعرف مستمعينا الكرام أن كثير من تعاهدوا القرآن الكريم كيف تحولت حياتهم إلى الأفضل، ووفقهم الله عز وجل في دنياهم وفي آخرتهم من خلال عملهم على تعاهد القرآن الكريم. وبالإمكان أيضا مستمعينا الكرام أن يبدأ الإنسان بجزء صغير، يمكن البدء بحفظ جزء يسير من القرآن الكريم، ثم زيادة هذه المقدار من حفظ القرآن الكريم تدريجيا. وكذلك ما أجمل أن يحدد الإنسان أهدافا واقعية. يعني البعض ربما يقول أنا سأحفظ القرآن الكريم خلال 6 أشهر، ثم بعد ذلك يبدأ وقد يطرأ عليه نوع من التراجع في حفظ القرآن الكريم، ثم يحبط. ونعرف أن الشيطان في مواطن الإحباط ينشط كثيرا، وبالتالي قد يفتر المسلم والمؤمن عن حفظ القرآن الكريم. فجميل الإنسان أن يكون لديه يعني نوع من الواقعية حينما يضع جدولا لحفظ القرآن الكريم. وكذلك الانضمام مستمعينا الكرام إلى مجموعة للدراسة، فهذا يجعل هناك شعور بالمسؤولية، وكذلك الدعم ممن حوله. ولنعرف مستمعينا الكرام أن تعاهد القرآن الكريم هو مفتاح السعادة والنجاح في الدنيا والآخرة، ووسيلة للتقرب من الله جل وعلا، وكذلك زيادة الإيمان واليقين. ولنجعل القرآن الكريم رفيقنا الدائم، ولنتعلم بما جاء فيه لنكون من السعداء في الدنيا والآخرة. حفظ القرآن الكريم حقيقة هو خير زاد للمسلم في حياته. البعض ربما يقول أنا كبرت في السن، ربما أيضا القدرات العقلية تراجعت، نقول لا اطمئن، هناك ما شاء الله تبارك الله نماذج من قصص

0: النجاح وأيضا الريادة فيما يتعلق بحفظ القرآن الكريم لنساء ورجال، أيضا بعضهم قد بلغ وتجاوز 70 عاما ومع ذلك ما شاء الله تبارك الله وفقه الله جل وعلا لحفظ القرآن الكريم. وما أجمل حقيقة أن نختم حياتنا بحفظ القرآن الكريم وبتعاهده وبالإكثار من تلاوته، ولنبشر بالخير من الله جل وعلا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وأيضا نقرأ مشاركاتكم. هذه مشاركة من صديق البرنامج أحمد الخليف جزاه الله خيرا، يقول: القرآن نعمة من الله ومنحة، وهو هداية وهدى ونور وبركة وبشرى وذكرى، فعلينا أن نعطيه أفضل أوقاتنا لا فضول أوقاتنا، ويكون جزءا من حياتنا ويومنا، فنعتني بتلاوته وحفظه وتدبره ونتعاهده باستمرار وعلى الدوام، والتعاهد يسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. شكرا جزيلا لأخينا وصديق البرنامج أحمد الخليف على هذه المشاركة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
0: الجولة الصحفية مع الزميل القدير نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أستاذ الرزاق، المستمعين، فريق البرنامج.
0: نبدأ على بركة الله ومع بداية أسبوع جديد جولتنا الصحفية.
3: يتفضل.
0: صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام، السعودية الأولى إقليميا في الخدمات الحكومية GEMS 2025. المملكة تسجل 216 ميجا بايت في سرعة الإنترنت المتنقل وتواصل ترسيخ مكانتها بين الأعلى عالميا. بئر الخاتم أريس التي وقع فيها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وبشارة الخلفاء. ينبع لؤلؤة البحر الأحمر ووجهة الصيف المميزة لقضاء أجمل الأوقات. وزارة البيئة تشدد على تطبيق معايير الرفق بالحيوان لحمايتها من ارتفاع درجات الحرارة. فتح سد كنونة لمدة 20 يوما لدعم المزارعين وتعزيز منسوب المياه. السبت البنفسجي شراكة لتمكين ذوي الإعاقة ومختص. وجبة العشاء تعزز جودة النوم. وأخيرا وقاية، انخفاض وفيات الغرق في المملكة بنسبة 31% منذ اعتماد السياسة الوطنية ولله الحمد. ونبدأ على بركة الله بفهد هذا الخبر الأول وصدور هذا المرسوم الملكي بالموافقة على نظام التعليم العام.
3: نعم أخوي عبد الرزاق، مثل ما ذكرت، صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. يذكر أن نظام اللي هو التعليم العام يتضمن عدد من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والمؤسسات التعليمية والمسارات التعليمية والتعليم الإلكتروني والتعليم المستمر والبيئة التعليمية وحقوق الطلاب.
0: ما شاء الله تبارك الله، أيضا السعودية الأولى إقليميا في الخدمات الحكومية،
3: وهذا خبر آخر يعني يوضح مكانة المملكة في هذا الجانب. واصلت المملكة العربية السعودية ريادتها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية

0: غربي آسيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محافظة على المركز الأول للمرة الرابعة على التوالي بنسبة نضج مرتفعة جدا بلغت 99% في التقييم العام للمؤشرات في إنجاز عكس استدامة نضج الحكومة الرقمية السعودية.
1: ما شاء الله تبارك الله. أيضا المملكة وتسجيلها 216 ميجا بايت في سرعة الإنترنت المتنقل،
0: وهذا برضو خبر.

0: السعودية 2025 في نسختها الخامسة الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن ارتفاع وسيط سرعة تحميل الانترنت المتنقل إلى 116 ميجا بايت في الثانية مقارنة ب 203 ميجا بايت في الثانية في العام السابق، لتصنف المملكة ضمن أعلى 5 دول في مجموع العشرين أو في مجموعة العشرين في هذا المؤشر.
1: ما شاء الله تبارك الله. أيضا بئر الخاتم، حدثنا عن هذا البئر.
0: والله شوف، اللي يزور المدينة المنورة ويزور مسجد قباء يعني يشاهد هذا المكان. تؤكد المصادر التاريخية أن بئر أريس في قباء هي البئر التي سقط فيها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت لاحقا باسم بئر الخاتم، ووردت يعني في موسوعة المملكة العربية السعودية أنها تعتبر أو يعتبر هذا الموقع من أشهر الأبار المرتبطة بالسيرة النبوية في المدينة المنورة. يروى في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند البئر ثم أذن لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بالدخول وبشرهم بالجنة. وهنا يعني يستخدم الخاتم النبوي اللي هو الخاتم الرسائل الرسمية، وكان من فضة ونقش عليه محمد رسول الله. وبحسب كتب السيرة انتقل الخاتم إلى أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يجعلنا وإياكم من الموفقين. وهذا يبين والله زيارة يا أبو فهد لهذا البئر، يبدو أنه في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم موجود، واللي بيبحث عنه بيشوف له مقاطع وبيشوف. طبعا الحين موضوع زي العلامة زي الرخام ومحطوط التعريف فيه ويعني تاريخ، وما ذكرناه قبل قليل هو فقط جزء بسيط من قصة هذا البئر.
1: الله يعطيك العافية أبو فهد، كل يوم تتحفنا بالجديد والمفيد ما شاء الله. ينبع لؤلؤة البحر الأحمر، وجهة الصيف المميزة لقضاء أجمل الأوقات، ولا يمنع أيضا من تناول الأسماك الطازجة.
0: أكيد، وينبع وباقي مناطق ومحافظات المملكة من أجمل يعني حقيقة المناطق اللي ممكن نزورها، وتعد محافظة ينبع أحد أبرز الوجهات السياحية الساحلية في المملكة خلال موسم الصيف. وتتمتع ينبع بأجواء بحرية معتدلة نسبيا، إذ لا تتجاوز درجة الحرارة فيها 32 درجة مئوية، وهذه يجعلها مقصد مناسب للراغبين في الاستمتاع بالأنشطة البحرية وقضاء وقت جميل على شواطئ البحر. تضم المحافظة العديد من المنتجعات ومرافق الإقامة المتنوعة، إلى جانب توفر خدمات سياحية. وهنا تعرف ينبع على فكرة بلقب لؤلؤة البحر الأحمر لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية تجعلها وجهة مفضلة لزوار منطقة المدينة المنورة ومختلف مناطق المملكة لقضاء إجازة صيفية تجمع ما بين جمال الطبيعة وتنوع الخيارات الترفيهية.
1: ما شاء الله تبارك الله. أيضا وزارة البيئة وتشديدها على تطبيق معايير الرفق بالحيوان لحمايتها من ارتفاع درجات الحرارة،
0: وهذا برضو تأكيد من وزارة البيئة والمياه والزراعة. وهنا تحث ملاك الحيوانات الأليفة والقائمين على رعايتها على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بحمايتها من أثار الحر الشديد تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، وذلك من خلال توفير الأطعمة والمياه بشكل دائم وتهيئة الحظائر وأماكن الإيواء لحمايتها والالتزام بالتطعيم والحرص على إبعادها عن أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الذروة وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل يوميا.
1: ما شاء الله. أيضا أبو فهد، ما قصة سد جنونة الذي فتح لمدة 20 يوما؟
0: نعم، أعلنت المملكة فيها لا يقل على فكرة عن أعتقد أنها بحدود 1000 سد موجودة، يعني بعضها يعني أقيم وبعضها ما شاء الله يمكن من أشهرها سد بيشة وغيرها من السدود. لكن أعلن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة والمؤسسة العامة للري بدء صرف نحو 7 ملايين متر مكعب من مياه سد وادي قنونة أو قنونة عبر فتح بوابات السد لمدة 20 يوما بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه الجوفية في الآبار المجاورة لمجرى الوادي، وذلك بالتنسيق مع عمارة منطقة مكة المكرمة والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لضمان انسيابية التدفق وسلامة الأرواح والممتلكات.
1: هل هناك سبت بنفسجي؟
0: وهل هناك سبت أبيضي؟
1: طيب عطني
0: طبعا هذه نعم يقول لك يحظى الأشخاص، طبعا هذه يعني من الأشياء الجميلة، يحظى الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة باهتمام كبير ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتقود هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة جهود تمكينهم وتعزيز حقوقهم واندماجهم في المجتمع. وتعد مبادرة السبت البنفسجي الذي يسأل عنه السبت

0: الرزاق العليوي التي تقام في السبت الأخير من يوليو من كل عام، أحد وحدة أبرز المبادرات الوطنية تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي وتحسين تجربة العملاء من ذوي الإعاقة وتشجيع القطاع الخاص على تقديم خدمات أكثر شمولا. وفي عام 2025 شارك أكثر من 220 شريك تجاري عبر اللي هو 4500 فرع ونقطة بيع في 13 منطقة، كما حصدت المبادرة جوائز وطنية في الحوار الوطني وتجربة العميل. هذا السبت البنفسجي الذي تسأل عنه.
1: لكن على قولة أحبتنا في عسير، ما عاد عرفنا أو ما عاد درينا، هل الحين مختص يقول وجبة العشاء تعزز جودة النوم، وهناك يقول مختصين يتركوا العشاء، فاحترنا يا أبو فهد.
0: أما يقول أفطر فطور ليش
1: الملوك وتغدى غداء الأمراء وتعشى واترك العشاء.
0: نعم عموما هي مقول، لكن عموما في ناس يعني هي ثلاث وجبات موجودة، لكن إذا تعشيت بدري ترى هل نوي تعشون بعد المغرب أو بعد العشاء على الأقل مباشر، عشان أنتك على الأقل قبل النوم بساعتين ثلاث ساعات تكون يعني ذهبت إلى فراشك وأنت يعني المعدة يعني تكون هضمت الطعام. هنا أكدت أخصائية الغذاء الصماء وخبيرة التغذية وهي يعني مختصة دولية أن تحسين جودة النوم لا يتطلب دائما اللجوء إلى الأدوية، بل يمكن تحقيقه من خلال تعديلات بسيطة في النظام الغذائي خاصة فيما يتعلق بتوقيت تناول الطعام واختيار مكونات وجبة العشاء. وأوضحت أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات سهلة الهضم مثل المعجنات والحلويات والفواكه كذلك يفضل تناولها خلال النصف الأول من اليوم لأن الجسم يستفيد من الطاقة. أشارت إلى أن لحم الديك الرومي يعد أفضل خيارات العشاء لاحتوائه على الحمض الأميني الذي يساعد على تهدئة الجهاز العصبي ويسهم في تنظيم مستويات الهرمون هناك، بما يعد يعني يعزز الاسترخاء ويدعم النوم. إذا عبد الرزاق مطلوب منك أنك تعشينا على ديك الرومي.
1: أبشر بإذن الله عز وجل، وبعدها نغطس في بركة من برك الخارج إن شاء الله. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك أبو فهد على هالجولة الصحفية المميزة كالمعتاد.
0: شكرا لكم ونلتقيكم في الغد
1: في أمان الله. الله يحفظك.
0: مع السلامة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
6: عمرو عبيدة السوطري يبلغ من العمر 15 عاما، يحفظ 8 أجزاء. التحق بحلقات جامع محمد الفاتح التابعة لجمعية خيركم قبل سنوات بتحفيز من شقيقه الأكبر، وهو من المتفوقين دراسيا. شارك في عدد من المسابقات القرآنية وحصل فيها على مراكز متقدمة، ويحلم بأن يكمل دراسته الجامعية في مجال الذكاء الاصطناعي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

0: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: إذن مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم لهذا الميدان المبارك، ميدان خيركم، وهو أيضا ما يتقاطع مع حديثنا في هذه الحلقة حول تعاهد القرآن الكريم، وما شاء الله تبارك الله التلاوة الجميلة لأحد الشباب من ثمار جمعية خيركم، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ما يقدمون من برامج قرآنية تناسب الكبار والصغار، وأيضا تناسب حتى من كان لديه عمل ولا يستطيع الحضور إلى الجمعية. هناك أيضا تطبيقات إلكترونية تخدم من أراد حفظ الكتاب الله الكريم، وكذلك تخدم من أراد تجويد كتاب الله الكريم. وأيضا نذكركم بسؤال حلقة اليوم: كيف حالك مع القرآن؟ أحدهم يقول: نصبح ونمسي، أظن اسمه الشذوب، يقول: نصبح ونمسي في زحام من النعم، الحمد لله قولا وفعلا وشكرا ورضا. القرآن الكريم خير لك في دينك ودنياك وآخرتك، وفي قول الله تعالى وفي قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وليتك خانا الكريم أن يعني تعدل التغريدة التي كتبتها، هذا ليس قول لله عز وجل وإنما للرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. اللي حافظ على قراءة القرآن الكريم ولو وجه باليوم سيلاحظ تغيرا في يومه وحياته ومحبة للقراءة أكثر، ويقول: أدعو لي أن أختمه. نسأل الله عز وجل أن يرزقك ختمة عاجلة متقنة خالصة لوجهه الكريم، ويجزل لك فيها الأجر والمثوبة. ولكل المستمعين الكرام، شكرا جزيلا لأخانا شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أخينا يقول: إن في القرآن عزاء لمن لا عزاء له، فإن تكاثرت عليك الهموم تذكر إن مع العسر يسرا، وإن أتعبتك الحياة فتصبر، ولا الآخرة خير لك من الأولى، وإن ظلموك فاقرأ وما كان ربك نسيا، وإن خوفوك فاتلو أليس الله بكاف عبده، وإن شعرت بالوحدة فتعذب فإنك بأعيننا. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاركة. معتصم يقول: عاهد نفسك على لا ينتهي يومك دون أن تقرأ جزءا من القرآن الكريم، فإن لم تقدر فاقرأ نصفه، ربعه، ثلثه، وأقلها صفحة واحدة، المهم أن لا يمر عليك يوم ليس لك فيه حظ من هذا الضياء العظيم، سعادتك في كلام الله فلا تنقطع عنه أبدا. شكرا جزيلا لأخينا معتصم على هذه المشاركة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.

0: www.ssa.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
3: تعاهدوا القرآن مستمعينا الكرام، هو حديثنا المبارك في هذا الصباح الجميل، ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بأن نرحب بفضيلة الدكتور عبد العزيز بنان، مدير مجمع الملك فهد القرآني التابع لهذه الجمعية المباركة، جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور عبد العزيز وبارك الله في جهودكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله أستاذ عبد الرزاق وحيي المستمعين جميعا في هذا الصباح المشرق المنير.
3: جعل الله يحييكم شيخنا المبارك، ولعلنا أن نتوقف مع حديث عظيم لخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، تعاهدوا القرآن
4: عليه الصلاة والسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من دواعي سروري سعد الرزاق أن أتحدث إليكم الآن من إحدى الدورات القرآنية الصيفية في مجمع الملك فهد القرآني التابع لجمعية خيركم.
3: ما شاء الله.
4: الآن حولي عدد من الحلقات وعشرات الطلاب ما شاء الله تبارك الله كخلية النحل، هذا يراجع وهذا يقرأ وهذا يسمع لمعلمه، والله مشهد يشرح الصدر ويفرج الخاطر. ولو تأذن لي أستاذ عبد الرزاق أن نستمع جميعا إلى تلاوة قصيرة لأحد أبنائنا من هؤلاء الطلاب في هذه الدورة الصيفية القرآنية. يتفضل الطالب عبد الرحمن جعفر يشنف آذاننا بتلاوة قصيرة.
3: تفضل. ما شاء الله تبارك الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا

0: منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
1: ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك، واسأل الله أن يجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
2: ما شاء الله تبارك.
1: بالنسبة لسؤالكم أستاذ عبد الرزاق، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن هو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، رسولنا الكريم لم يحذرنا من مجرد النسيان فقط، إنما يربينا على دوام الصلة بكتاب الله عز وجل، وأن نعيش مع هذا القرآن تلاوة تدبرا حفظا مراجعة. لنتأمل هذا التشبيه النبوي العظيم، فالإبل إذا وقلق عقالها وتركت إلى حال سبيلها مضت سريعا وقد يصعب إدراكها، وكذلك القرآن في الصدور إذا انقطعت عنه المراجعة والتلاوة بدأ يتفلت شيئا فشيئا حتى يجد الإنسان نفسه قد نسي ما كان يقرأه بجادة وإتقان. لذلك أنا في هذا المنبر أقول لكل حافظ ولكل من يحفظ سورة أو جزءا أو حتى آيات معدودات، لا تستصغر ما معك بل تعاهده دقائق قليلة كل يوم لكنها مستمرة، خير من اجتهاد أيام ثم انقطاع أسابيع. تخيل لك المستمع كم من إنسان

0: بذل سنوات من عمره حتى ختم حفظ القرآن، ثم أشغلته الدنيا فانقطع، فبدأ هذا المحفوظ يضعف، بينما آخر ربما لم يحفظ إلا أجزاء قليلة، لكنه لازم القرآن كل يوم، فبارك الله له فيما حفظه وثبت القرآن في قلبه. بل إن تعهد القرآن ليس مجرد تثبيت للحفظ، بل هو حقيقة حياة للقلب وسكينة للنفس، بركة في الوقت، نور في الوجه. كان السلف يقولون: إذا أردت أن تعرف مكانك عند الله فانظر إلى مكان القرآن من قلبك. ونحن في خيركم نحرص على أن يبقى القرآن حيا في القلب وفي الصدر، يتلى، يراجع، يعلمه الحافظ غيره، حتى تستدام هذه الخيرية.
1: نعم، الله يوفقنا وياكم، جعلنا وياكم من الموفقين. وما شاء الله تبارك الله، يعني استمعنا قبل قليل لها التلاوة المباركة، وهي ثمرة يعني من ثمار هذه الجمعية، وخصوصا هذه الأنشطة الصيفية. لو تكلمنا عن دور حلقات التحفيظ في الإعانة على تعاهد القرآن الكريم، سواء الحضوري أو حتى الإلكتروني.
0: جميل. من أعظم، وهذه حقيقة من أعظم الوسائل التي تعين على تعاهد القرآن، هي حلقات التحفيظ والدورات الصيفية، سواء الحضورية أو الإلكترونية. الإنسان حقيقة قد يجتهد وحده أيام ثم تضعف همته، هذه طبيعة الإنسان، لكن عندما يرتبط بصحبة طيبة وبحلقة قرآنية، بمعلم، بزملاء يشاركونه الطريق، تصبح المراجعة عادة مستمرة وليس عملا موسميا. الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تخيل طفلا أو شابا أو حتى كبير في السن يأتي إلى الحلقة يوميا، يراجع ما حفظه بالأمس، يسمعه لمعلمه، ثم المعلم يصحح أخطاءه، ثم يعود في اليوم التالي يكرر ويكرر. هذه المداومة الفعلية والتطبيق العملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن. اليوم حلقات القرآن هي بيئة قرآنية محفزة، يتنافس فيها الأبناء على الإتقان، يشجع بعضهم بعض، يجدون من معلمينهم التوجيه والتصحيح والتحفيز. وهنا أحب أن أشير إلى ما نعيشه هذه الأيام في جمعية خيركم. جمعية خيركم تشهد في الصيف مجموعة من الدورات القرآنية ضمن مبادرة إتقان، إقبالا كبيرا طيبا سواء من البنين أو البنات، لتنوع البرامج الموجودة ولمناسبتها لمختلف المستويات والأعمار. فهذا يراجع ما حفظه، وهذا يسعى للإجادة، وذلك يسعى للإتقان. وبلا شك نفرح جميعا حين نرى الطالب يقضي جزءا من إجازته الصيفية بين آيات القرآن، بدل من أن تذهب ساعات الإجازة كلها في الأجهزة والألعاب وغيرها من المشتتات، سواء مشتتات الوقت أو العقل. فما أجمل أن يجتمع للإبن أو الفتاة متعة الصيف وشرف صحبة القرآن. وفرصة لكل أب أو أم تسمعني الآن، أقول لهم: إذا أردت أن تمنح ابنك أو ابنتك هدية تبقى معه العمر كله، ألحقه بركب القرآن وألحقه بهذه الدورات الصيفية المباركة.
1: نعم، الله يجزاكم خير. أيضا فضل دعم القرآن الكريم وأهله من الموسرين ورجال الأعمال.
0: خليني كده أشير إلى إشارة بسيطة في موضوع الدورات الصيفية قبل أن ندخل إلى الدعم. حقيقة لدينا في مجمع الملك فهد برنامج نوعي بمسمى ملتقى تمكين. هذا البرنامج برنامج مكثف لحفظ القرآن ومراجعته وتثبيته. هدفه الأساسي أن يضبط الطالب محفوظة بحيث يكون قادر على تسميعه في جلسة واحدة دون أي خطأ، أيا كان هذا المحفوظ، سواء جزء أو جزئين أو خمس أجزاء أو القرآن كامل. وفيه مسارات، مسار الحفظ والمراجعة وبعض البرامج والأنشطة التي تحفز الطالب على البقاء والاستمرار في هذه الدورة القرآنية، مثل الحلقة القرآنية والدوحة القرآنية ويوم البررة وبرنامج جود دراسة التجويد، سواء متن تحفة الأطفال أو الجزرية. وهذا البرنامج له أثر كبير. اليوم منجزاته المتحققة خلال الأسبوعين فقط بمشاركة 45 طالب في مسار المراجعة، راجع الطلاب ما يقارب 36,000 صفحة، وفي الحفظ ما يقارب 700 صفحة بفضل الله عز وجل. هنيئا لهم هذه الحسنات والأجور الجارية. أما يستاذ عبد الرزاق عن الدعم وعما يقوم به أهل الفضل والإحسان من دعم المشروعات القرآنية، فهم لا يدفعون مبلغا ماليا فحسب، بل هو اليوم يشارك الداعم والمانح في صناعة حافظ متقن لكتاب الله عز وجل، يتلو هذا القرآن سنوات عديدة، بل وسيعلمه. تخيل أن طفلا يتعلم الفاتحة بسبب هذا الدعم، أو شاب يختم القرآن، أو فتاة

0: كتاب الله عز وجل، أو معلم يواصل تعليمه لطلابه، ثم تستمر هذه التلاوات وتستمر هذه الحسنات وتتجدد في ميزان من كان سبب في دعمها. لذلك دعم القرآن من أعظم أبواب الصدقة الجارية، لأنه أثره لا يقف فقط على شخص واحد، بل ينتقل من جيل إلى جيل. في خيركم ولله الحمد تتنوع المشاريع القرآنية التي تتيح لأهل الخير أن يكون لهم سهم في هذا الأجر، ومن أبرز هذه الأيام هو مشروع صيفي قرآني الذي يدعم الدورات القرآنية الصيفية، يوفر للطلاب والطالبات بيئة مناسبة لحفظ كتاب الله عز وجل، مراجعته، إتقانه. لذلك أقول لإخواني المستمعين، ربما أو لا تستطيع أحيانا أن تكون في أحد هذه الحلقات لانشغالك لارتباطك أو في هذه الدورات الصيفية، لكن ربما تيسر وتحضر وتشارك بأن تكون شريكا في الأجر بدعم هذه الحلقات. فكم من طالب وكم من قارئ سيكون في ميزان حسناتك، وكم من حافظ سيقرأ في صلاته وكنت سببا في تعليمه. نسأل الله عز وجل أن يضاعف لكم الأجر والمثوبة، ونسأل الله أن يبارك في كل من يدعم هذه الحلقات، وأن يجعل ما يقدمه نورا له في قبره، وأن يرفع درجاته في الجنة.
1: نعم الله يعطيكم العافية. يعني لعلنا نختم بدقيقة نبذة عن جمعية خيركم وأهم مناشطها.
0: جمعية خيركم جمعية مباركة، وهي منطلقة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجمعية خيركم أطلقت مشروع صيفي قرآني يهدف إلى دعم الدورات الصيفية والقرآنية ضمن مبادرة إتقان، وهذا المشروع واحد المشاريع الرائدة التي تسهم حقيقة في استثمار الإجازة الصيفية لأبنائنا وبناتنا. وهذا المشروع قيمة السهم في هذا المشروع المبارك 115 ريال لكل طالب وحقيقة يمكن دقيقة هي قليلة، لكن لعلي أعطيكم الرقم المجاني لمن أراد أن يتواصل حتى يستفسر أكثر وأكثر. إن أذنت لي سعد الرزاق، الرقم 920-166-70، أو يدخل عبر المتجر الإلكتروني qjstore.org.si، وبخطوات بسيطة يستطيع أن يرى المشاريع المناسبة وأن يساهم في هذا الركب الجميل وأن يدعم حلقات القرآن.
1: جميل.
0: أسأل الله بعزته وعظمته وجلاله أن يجزي كل من أسهم في دعم مشروع صيفي قرآني خير الجزاء، ويبارك لهم في أموالهم وأوقاتهم وأبنائهم وأهاليهم، ويجعل ما يقدموه في موازين حسناتهم.
1: اللهم أمين. الله يعطيكم العافية فضيلة الدكتور عبد العزيز بنان، مدير مجمع الملك فهد القرآني التابع لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة. شكر الله لكم، بارك الله في جهودكم وجهود جميع العاملين في هذه الجمعية القرآنية النوعية المباركة.
0: بارك الله فيكم جميعا،
1: حفظكم الله.
2: اللهم. اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
2: اللهم. اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
4: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
4: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: اللهم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414، أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن، وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: اللهم. اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة لقارئ الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الأحمد جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونذكركم بموضوعنا في هذا الصباح الجميل، تعاهدوا القرآن. وأيضا هذه مشاركة من أخينا سعد يقول: إذا شعرت بضيق أو فتور فلا تبتعد عن القرآن الكريم، بل اقترب منه أكثر، ففيه الشفاء والطمأنينة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. شكرا جزيلا لأخينا سعد على هذه المشاركة. محمد الرويشد من الأحساء جزاه الله خيرا يقول: أيها الأخيار، تعاهدوا القرآن حفظا وتدبرا وتلاوة، ولا تهجروه حتى لا تفقدوه. قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده، إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقلها. شكرا جزيلا لأخينا محمد. ويقول: حب القرآن هو النور الذي يضيء القلب في التلاوة المستمرة، لا تتركوا حزبكم اليومي إلا وقد انتهيتم منه، اجعلوه همكم الأول لتنالوا رضا ربكم. شكرا جزيلا لأخينا محمد الرويشد على هذه المشاركة. خالد يقول: يا حافظ القرآن، طر نحو العلا وابلغ بروحك قمة الجوزاء، واقرأ كتاب الله واحفظ آيه، واعلم بأنك قدوة البلغاء، واشمخ بعزك كلنا في رحلة لله تأخذنا بلا استرخاء. الله قدر رزقنا وحياتنا، والله يحفظنا من الأهواء، فاقرأ كتاب الله واستمسك به واعمل به يا سيد العلماء. شكرا جزيلا لأخينا خالد على هذه المشاركة والأبيات الجميلة. أميرة بن تركي تقول: أنا طالبة في المرحلة الثانوية، لم أجد السعادة الحقيقية وتحقيق

0: تحقيق الأمنيات إلا بعد طاعة الله عز وجل ثم التمسك بكتابه، فخصصت لي وردا يوميا أقرأ جزءا كاملا أو يزيد. حتى في دراستي لم تشغلني لأني لا أرتاح حتى أتغنى بالقرآن الكريم، فالحمد لله. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا يا رب. شكرا جزيلا لأختنا أميرة بن تركي من القوعية، ونسأل عز وجل أن يثبتنا وإياك على طاعة الله عز وجل.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الزاوية، ونتحدث اليوم عن جمعية العناية بالمساجد بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان، ونسعد كثيرا بأن يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن إبراهيم الساحلي، عضو مجلس إدارة جمعية العناية بالمساجد بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور أحمد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سعد الله صباحكم بكل خير، نشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة.
0: دكتور أحمد، بداية لو تحدثنا عن جمعية العناية بالمساجد بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان.
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جمعية العناية بالمساجد في أبو عريش هي جمعية أهلية تعنى بخدمة بيوت الله والعناية بها، انطلاقا من قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقد تأسست هذه الجمعية المباركة في عام 1445 هجري، وتعمل تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي. تسعى الجمعية الحقيقة إلى الإسهام في الارتقاء بالمساجد والعناية بها من خلال تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تشمل الصيانة والنظافة وتأهيل المساجد والجوامع بشكل عام، وتحسين البيئة العامة للمساجد، وتعزيز الشراكة المجتمعية في خدمة بيوت الله، بما يحقق رسالة الجمعية في العناية بالمساجد وتهيئة بيئة إيمانية مريحة للمصلين تعينهم على أداء عبادتهم بخشوع وطمأنينة. الجمعية ولله الحمد والمنة تشرف على أكثر من 1115 مسجد وجامع في المحافظة، في محافظة أبو عريش والقرى التابعة لها، إضافة إلى مشاركتها بشكل عام في خدمة عدد من مساجد وجوامع على المنطقة، منطقة جازان، والتي تزيد عددها على 10,000 مسجد وجامع.
0: ما شاء الله، ولله
3: الحمد.
0: ما شاء الله، تبارك الله، يوفقنا وياكم. لو تحدثنا دكتور أحمد عن أبرز البرامج والمشاريع لجمعية العناية بالمساجد بمحافظة أبو عريش.
3: الجمعية الحمد لله لديها مشاريع متنوعة تشمل عمارة المساجد والعناية بها، ومن أبرز هذه الجهود إنشاء المساجد الحديثة، وكذلك ترميم المساجد القديمة التي تحتاج إلى ترميم وصيانة، والتي في معظم الأحيان تكون متضررة هندسيا، وذلك من خلال معالجة ما يلحق بها من أضرار، وذلك أيضا يشمل تجديد مرافقها وتنفيذ أعمال العوازل للأسقف والدهانات، الصيانة الكهربائية والسباكة، إضافة إلى استكمال المساجد المتعثرة حتى تفتح أبوابها للمصلين. جهود الجمعية لا تقتصر على البناء والترميم فقط، بل ولله الحمد والمنة تمتد إلى الصيانة الدورية للمساجد وتأمين احتياجاتها من مكيفات وأنظمة صوت وفرش وإضاءة وأدوات نظافة وسلامة، وأيضا تجهيز دورات المياه وتوفير خدمات السقيا والاهتمام بالنظافة والتعطير وغسل السجاد حتى تظل بيوت الله في أبهى وأجمل صورة. وبفضل الله ثم بدعم أهل الخير بلغ عدد المساجد والجوامع التي استفادت من خدمات الجمعية منذ تأسيسها قبل حوالي سنتين 1540 مسجدا ولله الحمد وجامعا، بإجمالي تكلفة تجاوزت 21,800,000 ريال. ومع ذلك ما زالت الحاجة قائمة لدينا، الحقيقة قائمة طويلة من المساجد والجوامع

0: التي تنتظر الدعم لتنال نصيبها من البناء والترميم أو الصيانة. ولذلك ندعو أهل البذل والإحسان من هذا المقام إلى المشاركة في هذا الخير العظيم، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. أيضا نشير إلى أن خدمة المساجد والجوامع ليست مقصورة على البناء فقط، بل أيضا تشمل كل ما يعين على العناية بها من تنظيف ومن صيانة ومن تجهيز، وكلها من الأعمال الجليلة التي يوجب عليها المسلم إن شاء الله.
1: طلعتك. دكتور أحمد، يعني بأقل من 10 ثواني لو أعطيتنا بس طرق التواصل مع هذه الجمعية.
0: طيب، الجمعية لديها تليفون الجوال 05-755-0962. مرة ثانية 05-755-0966.
1: جميل، الله يعطيكم العافية. الدكتور أحمد إبراهيم الساحلي، عضو مجلس إدارة جمعية العناية بالمساجد بمحافظة أبو عريش منطقة جازان، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم، بارك الله فيك.
2: الله. الله. اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: الله. اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين بوزيري خارجية قطر ومصر. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تطورات الأوضاع في المنطقة. وزير الدفاع ونظيرته بجنوب أفريقيا يبحثان التعاون العسكري. المملكة تحقق أعلى نمو سياحي عالميا ب 67% بين عامي 2019 و2025. المملكة تسجل 216 ميجا بايت في سرعة الإنترنت المتنقل وتواصل ترسيخ مكانتها بين الأعلى عالميا. الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة عبر جميع منافذ المملكة. منظمة التعاون الإسلامي تدين اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على أمن الملاحة البحرية الدولية. الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى دمشق في أول زيارة من نوعها منذ عام 2009. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات إيرانية عبر طائرات مسيرة معادية. ناقلة غاز هندية تتعرض لهجوم صاروخي قرب مضيق هرمز. ترامب يؤكد أن إيران تبدي جدية أكبر في المفاوضات، مشيرا إلى أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن ضربات موسعة. موجزنا انتهى. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، ولا زلنا نتواصل معكم في رحلتنا الأثيرية المباشرة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
5: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونذكر بموضوعنا في هذه الحلقة: تعاهد القرآن. وما شاء الله تبارك الله، مشاركات عديدة من المستمعين الكرام جزاهم الله خيرا. هذه مشاركة من أحد المستمعين يقول: أنا دائما ما أخصص وقتا لقراءة القرآن الكريم، وأدعو كذلك أولادي لهذا.

0: هذه الجلسة القرآنية من أجل قراءة القرآن الكريم، وكذلك أكون معهم في مراجعة وتدبر بعض الآيات، ولا يمنع كذلك من وقفة تدبرية مع آية كريمة من كتاب الله الكريم. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، ملامح تقول: علمنا القرآن الكريم، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، تأتيك المصاعب ثم تمضي ولا تدري كيف حلت وارتحلت، إنها ألطاف الله تلاحقك دون أن تشعر، فلطفه يجري وعبده لا يدري. شكرا جزيلا أختنا ملامح على هذه المشاركة. معنا من الدمام أم نواف، تفضل يا أم نواف.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أشكركم على الموضوع اللي طرحته لهذا اليوم.
0: حياكم.
1: طبعا موضوع فعلا أهمية كبيرة جدا، فتعاهد القرآن، يعني بتعاهد أن القرآن الكريم تحل البركة، فمن بركة القرآن على صاحبه أن يهديه إلى أحسن القول والعمل، فلا نجد بألفاظه السوء ولا يمد نظري لمتاع غيره، بل يرضيه الله بالقرآن ويغنيه عمن حوله. فبرضو من ثمار البركة أيضا أن فيه انشراح للصدر، يكون في الصدر منشرح بلا سبب ودائما مطمئن في روحه، وكذلك تعتليه السكينة ولا يخاف نوائب الدهر، وهو عزيز بالله وحده تعالى. فجميل نتعاهد بالقرآن الكريم يكون لنا ورد يوميا، سبحان الله، يكون لها إبانة توضح ثمرات في تلاوة القرآن.
0: جميل. الله يجزاك خير أختنا منواف، الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. معنا من بيش علي، تفضل يا علي. حياك الله يا علي، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا علي.
2: حياكم الله يا حبتنا علي غلام من ديشة.
0: أنعم وأكرم، حياك الله يا علي، تفضل.
2: بالله قولي يا حليمة ما جرى حين احتضنت محمدا خير الورى، قولي بربك كيف نبضك وقتها لما فؤادك والحبيب تجاورا.
0: اللهم صل على محمد.
2: اللهم صل وسلم على نبينا. تسمى التلاوة اليومية للقرآن ورد.
0: صحيح.
2: والورد في اللغة هو الماء الذي يورد، ولما ورد ماء مدين فيكون على ذلك ورد التلاوة، هو سقيا لقلوبنا من القرآن. وحتى أختصر، ليس لاغتنام الأجر الورد أو ضبط المحفوظ من نسيان فقط، بل هو كذلك مراجعة يومية لأفكارنا والمعتقدات والأخلاق التي يتبناها المرء، فيعرضها يوميا على القرآن حتى لا يزيغ عن طريقه وهو لا يشعر.
0: نعم، الله يجزاك خير.
2: يثبتنا وياكم بالقرآن.
0: شكرا جزيلا لك يا ابو غلاب على هالمشاركه، الله يعطيك العافيه. معنا ابو فرح من خميس بشيط، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو فرح.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
3: صباحكم كل خير، جزاكم الله خير.
0: الله يصبحك بالخير السرور، تفضل.
3: فيما يخص موضوع القرآن، احنا مجموعه من الاصدقاء
0: ما شاء الله
3: دائما نجتمع ونطلع ونروح، اتفقنا ان نجتمع في جروب ببرنامج الواتساب، كل يوم يتكفل به واحد يرسل ورد صفحتين، والحمد لله من فضل الله من سنوات أتممنا ختمات كثيرة، فأسأل الله يجزاكم خير ويجزي القائم على هذا الجروب خير الجزاء، اللي هو يحيى بن سعد، الله يجزاه خير.
0: الله يحييه أبو سعد على ما شاء الله المشروع الطيب، شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير يا أبا فرح على هالمشاركة. من معنا؟ السلام عليكم، حياك الله، تفضل يا محمد.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا محمد.
4: بارك الله بالجميع. طال عمرك أنا يعني أفضل شيء المحافظة على اللي أنت حفظت، إنك تبدأ في يعني خلنا نقول حافظ لك جزء، تبدأ صلاتك اليومية سواء الفرض أو السنن، وتنزل نزول، يعني أنا حصلت يعني هذه أفضل وسيلة لمحافظة على النسيان.
0: أين؟ الله يجزاك.
4: أي والله، نعم نعم، يمكن ناقص بعض معلوماتي، لكن هذا اللي أنا أوجد.
0: لكن محمد الله يحسن إليك ويجزاك خير، أنت هل لديك ورد قرآن يومي؟
4: والله شوف، أنا عندي طال عمرك أذكار المساء والصباح، الكذب عيب وحرام، أنا بحافظ عليه.
0: ما شاء الله ما شاء الله يزيدك، لكن والله أنت متقاعد يا محمد الله يحفظك.
4: أي نعم.
0: ما يعني تفكر أنك تخصص وقت يومي لقراءة القرآن الكريم؟

0: والله
1: اجزم، بس اجزم اجزم.
0: لعل الله يكتب لنا
1: يا رب، اجزم وابشر بالخير من الله عز وجل. ودائما ما شاء الله تبارك الله إخوتنا المتقاعدون يعني يضيئون مساجدنا بحضورهم المبكر قبل الأذان، وأيضا قراءتهم لكتاب الله الكريم. وما شاء الله تبارك الله مثل يعني أخينا محمد ما شاء الله حريص جدا على قراءة أذكار الصباح والمساء، وإن شاء الله أنه سيخصص وقتا من يومه لقراءة القرآن الكريم. فكما نعرف يعني وقتنا أو عفوا عمرنا محدود مهما طال، وإن شاء الله أنه محمود كذلك. فجميل أن نعطره بقراءة القرآن الكريم ونتزود بهذه الحسنات. ومن كان يسير بسيارته ربما لا يتهيأ له أن يفتح المصحف، أو في مصنعه أو في متجره أو في عمله، فليردد سورة الإخلاص، فهي تعدل ثلث القرآن كما أخبر بذلك الحبيب الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414، أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثرا لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: الأحاديث الجوامع مع الشيخ الدكتور أحمد المنيس.
6: من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. وسبب هذا الحديث ما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يدل على أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فيجب عليه أن يفعل منه ما يستطيع. فمثلا من عجز عن بعض أركان الصلاة وقدر على بعضها الآخر سقط عنه ما يعجز عنه، ولزمه أن يأتي بما يقدر عليه. ومن عجز عن غسل جميع البدن من الجنابة وقدر على غسل بعضه لزمه غسل بعضه وتيمم عن الباقي، وهكذا. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك من كان قبلكم، يعم جميع الأمم التي قبلهم كاليهود والنصارى وغيرهم، فالذي أهلكهم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. واليهود أشد في كثرة السؤال، ولذا لما قال لهم نبيهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تعنتوا وجعلوا يسألون: ما هي وما لونها؟ إلى آخر ما قص الله علينا من خبرهم. ويدخل في السؤال المنهي عنه السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء، كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم. ومن ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه، كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال.

0: السؤال وإضاعة المال، ولا يدخل في النهي عن السؤال ما يحتاج الناس إليه مما يشكل عليهم في أمور دينهم، فإنهم مأمورون بالسؤال كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما عند عدم الحاجة إلى معرفة حكم المسألة كما لو كانت لم تقع بعد فلا ينبغي السؤال عنها. ولهذا كره كثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم السؤال عن الحوادث قبل وقوعها، وإن كانت المسألة مما يتوقع وقوعه فلا حرج في السؤال عنها ليكون عالما بالحكم إذا وقعت. وقد سأل حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن قبل وقوعها ما يصنع فيها، فأجابه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث التحذير من الاختلاف على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنه سبب للهلاك في الدنيا والآخرة، لأن الواجب اتباعهم للاختلاف عليهم، والله الموفق.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا للشيخ أحمد النيس على هذه الزاوية لحديث الجوامع. هذه مشاركة من أخينا حمود يقول: يا حافظ القرآن دم متعهدا، فالنور يزكو كلما تتلو السور، لا تهجر الآيات يوما، إنها روح القلوب وزاد من يرجو الظفر، بالذكر يحيى القلب بعد ذبوله، وبنوره تنجاب عنك يد الكدر، واجعل كتاب الله أنسك دائما، فيه السعادة والفلاح على الأثر. شكرا جزيلا لأخينا حمود على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أختنا مريم تقول: بعد وفاة والدتي استأذنت في أخذ مصحفها، وها أنا أتلو منه وأراجع وأحفظ ما تيسر، وأسأل ربي أن يجعله في ميزان حسناتها. كانت محبة رحمها الله لكتاب الله عز وجل، قراءة ومراجعة وحفظا، من طالبات دار التحفيظ رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. شكرا جزيلا أختنا مريم، نسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة لها ولوالدينا وللمسلمين جميعا. الأخت رقية تقول: الحمد لله كل 10 أيام أختم القرآن كاملا، وهذا من فضل الله علي، إذ وفر الأوقات التي لا عمل لي فيها، مثل خدمة البيت من غسل وطبخ وترتيب، إذ يسر الله لي خادمة أمينة تقوم بشؤون حياتي اليومية، وأنا أستثمر هذا الوقت في قراءة القرآن الكريم، الحمد لله، فأقرأ القرآن الكريم في الليل وفي النهار. شكرا جزيلا أختنا رقية. معنا أم عبد الرحمن من تبوك، تفضل يا أم عبد الرحمن.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
4: الله يجزاكم خير يعطيكم العافية، والله عنوان جميل وأنا حبيت أقول تجربتي يعني.
3: تفضلي.
4: الله يجزاك خير. الحمد لله يعني قراءة القرآن والورد واليومي ولله الحمد، أحيانا يقل أحيانا يكثر، ولكن من محبة للقرآن ومن محبة أني يكون فيه نفع متعدي، يسر الله لي بعد أن التحقت بحلقة كده، فتمنيت أن يكون لي مثل هذه الحلقة، يعني كانت أمنية عابرة ولكن يسر الله وتحققت، فكان أصبح لدي حلقة ولله الحمد تطوعية ولها معلمات وأقوم عليها يعني بخفيف، فلله الحمد هذه الحلقة أصبح لها يمكن فوق 13 سنة إلى الآن. فهذا يعني عمل إن شاء الله، يعني هو أقول أنه العمل المتعدي أن الإنسان يحرص عليه، فيعني فالإنسان يتعهد القرآن في نفسه، هو يحاول أن يعين الآخرين على هذا الشيء، إما من خلال جروبات أو من خلال حلقة أو من خلال يعني نصيحة. فأسأل الله لي لكم القبول، جزاكم خير على برنامجكم هذا، يعطيكم الصحة.
3: الله يجزاك خير أختنا عبد الرحمن، نسأل الله عز وجل أن يعينك على طاعة الله جل وعلا، وأيضا مثل هذه الحلقة وأيضا تعليمك للطالبات في هذه الحلقة يندرج تحت قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأنت تقومين بحث هؤلاء الطالبات وتشجيعهم وكذلك مدارستهم لكتاب الله الكريم، والذي يأتي في سياق تعاهد القرآن الكريم، وترجمة كذلك واستجابة لهذا الأمر النبوي تعاهد القرآن. فشكرا جزيلا لك وبارك الله في جهودك. أيضا مستمعينا الكرام، نعود لقراءة مشاركاتكم. معنا جاسم من القصيم، تفضل ياسر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحييك، تفضل
5: يا شيخ. أنا بس عندي

0: سم.
1: بالنسبة لقراءة القرآن، لو أن الإنسان يخصص وقت معين يعني مثل نصف ساعة فقط، سبحان الله العظيم، يعني يشوف أنه خلص أجزاء كثيرة وخلص عدد كبير من الأوجه.
0: صحيح.
1: فالإنسان يعني يعيش صراع من الشيطان، إذا جاء يقرأ القرآن يقول الشغل الفلاني عندك والشغل الفلاني عندك، فلذلك يجب أن يأخذ

0: سبحان الله العظيم. يعني تترتب حتى الأعمال اللي في رأسه تترتب إذا يعني قرأ حزبه اليومي.
1: صحيح صحيح. الله يجزاك خير يا أخو ياسر. وبالفعل يعني من تجربة أحد الأحبة يقول أنا أخصص وقتا بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن الكريم، ولا تسأل عن السعادة والبركة في أوقاتي بعد ذلك بعد قراءة هذا الحزب، ويقول لا أستطيع أن أستغني عنه إطلاقا ونهائيا، لابد أن أخذه في كل يوم. فشكرا جزيلا لأخينا ياسر من القصيم على هذه المشاركة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، قراءة طيبة مباركة للقارئ الشيخ مهند الدواس جزاه الله خيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وأيضا موضوعنا في هذه الحلقة تعاهدوا القرآن. ونعرف مستمعينا الكرام أن عدد أحرف القرآن الكريم هو 321,250 حرفا، فيعني إذا كان الحرف بعشر حسنات كما أخبر بذلك الرسول هدى صلى الله عليه وسلم، فكأنك يعني كسبت إن شاء الله 3,212,500 حسنة. نسأل الله عز وجل يعني أن يوفقنا وإياكم لهذا العمل الصالح. وأنا أعرف شخصيا رجلا قد تجاوز 100 عام وهو مؤذن لمسجد في أحد المحافظات، يختم كل 3 أيام. ما شاء الله تبارك الله، يزيده صحة وتوفيق وعافية، ودائما ما يحضر قبل أذان الصلاة المفروضة بنصف ساعة، ويستثمر هذا الوقت ويستغله في قراءة القرآن الكريم وفي مراجعته وفي تعهد حفظه. فنسأل الله لها يعني البركة والتوفيق وكذلك القبول. وأيضا مستمعينا الكرام، يعني مشاركاتكم جزاكم الله خير هي محل اهتمامنا كثيرا. هذه مشاركة من أخينا يقول: أفضل إذا كانت وصية خير البشر تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا كتاب الله وسنتي، فكفى بهذه الوصية شرفا، لا تهجر القرآن واجعل له وردا كل يوم، وإن قل فهو الأنيس وشافع لك، فهنيئا لمن تمسك به وحث أسرته على حفظه. شكرا جزيلا لأخينا أبي عبد المجيد على هذه المشاركة. محمد يقول: القرآن الكريم كلام الله العظيم المنزل على عبده ورسوله الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو دستور هذه الأمة، وينبغي للمسلم أن يتعاهده بالتلاوة والحفظ.

الحفظ والمراجعة والتدبر، وكذلك التفكر والعمل بأوامره واجتناب نواهيه، وأن يجعل له وردا يوما لا يتركه مهما كانت المشاغل أو الظروف، ففي ذلك خير عظيم وأجر كبير. شكرا جزيلا لأخينا محمد على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أخينا عبد الرحمن من القعية، ينقل كلاما نفيسا للشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير حفظه الله، ويقول: من ختم القرآن له في الختمة الواحدة 3 ملايين حسنة وفضل الله واسع. إن شاء الله أنا أكثر من 3 ملايين حسنة وفضل الله واسع. أيضا هذه مشاركة من أخينا عايض السفري، يقول: تعاهدوا القرآن، فإن الآيات التي تتلى كل يوم تبقى حية في القلب وتفتح أبواب الطمأنينة والسكينة. شكرا جزيلا لأخينا عايض على هذه المشاركة، وكل من حفظ أو من حفظ كتاب الله الكريم فما أجمل أن يتعاهده كذلك بالحفظ والمراجعة. وأيضا هذا يقول: حالي يتأرجح بين الأترجة ذات الطعم الطيب والريح الطيب وبين التمرة ذات الطعم الطيب بلا رائحة، وأسأل الله ألا أكون كالريحانة ذات الريح الطيب والطعم المر. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاركة. أيضا سلطان يقول: ومعنى تعاهدوا القرآن أي داوموا على تلاوته ومراجعته وحفظه حتى لا ينسى، لأن القرآن الكريم إذا تركت مراجعته كان سريع التفلت من الذاكرة. شكرا جزيلا لأخينا سلطان على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، خلود تقول: اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلبي. هذه الكلمات تتوسط دعاء نبويا شرع قراءته عند إصابة الهم والحزن، إفادة بأن أولى سبل السعادة والرضا الموصلة لحياة القلب وطمأنينته هي ملازمة القرآن الكريم. وأيضا هذا أيضا محمد يقول: قال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: لما سمع قائلا يقول لميت وضع في لحده: اللهم رب القرآن اغفر له، التفت عليه ابن عباس فقال: مه، القرآن كلام الله ليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود. هذا الكلام معروف عن ابن عباس، انتهى من شرح العقيدة الأصفهانية. شكرا جزيلا لأخينا محمد على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أحد الأخوة، يقول: قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعقله، فإن كان عقله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان هواه تبعا لعقله فيومه يوم صالح. أسعد الله صباحاتكم بالخير ومسرات. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاركة، وبالفعل يعني ما أجمل أن يحرص المسلم على تلاوة كتاب الله الكريم وكذلك على حفظه، وأن يخصص وقتا لحفظ القرآن الكريم وتعهده وتلاوته، ولا يمنع كذلك من أخذ بعض المقتطفات التدبرية التفسيرية. فالقرآن الكريم كما أخبر الله عز وجل في كتابه العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أمغادة من رجال ألمع تقول: تعهد القرآن ليس بكثرة الختمات، بل بالاستمرار على تلاوته وتدبره والعمل بما فيه، فمن جعل للقرآن نصيبا من يومه رزقه الله نورا في القلب وبركة في العمر وطمأنينة في النفس. شكرا جزيلا لأختنا أم غادة على هذه المشاركة. أيضا أحد المستمعين يقول: القرآن ليس وقتا إضافيا في يومك، بل هو المحرك والبركة لكل أوقاتك. حين تصطحب وردك في زحام مهامك تصطحبك المعية الإلهية وتتيسر لك عصير الدروب. أنت لا تقرأ لتختم فقط، بل لتستقيم حياتك وتهدأ روحك. فالقلب بلا ورد كالأرض بلا مطر سرعان ما ييبس. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أخينا حامد، يقول: لابد للمسلم أن يكون حاله مع القرآن
تعهدا يوميا، ولا سيما إذا حضر لصلاة الفجر بعد الأذان، فإن لديه وقت بعد صلاة سنة الفجر، ويدعو الله بما يصلح له دينه ودنياه، وبعدها يقرأ ما تيسر له من القرآن الكريم، وهذا مجرب ولله الحمد. صباحكم خير، صباحكم مفعم بالطاعات والعبادات. شكرا جزيلا لأخينا حامد من أبو عريش على هذه

0: المشاركة. إذن وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لختام رحلتنا الأثيرية المباشرة في بداية أسبوع، نسأل الله عز وجل أن يكون أسبوعا حافلا بالجد والنشاط ورضا الرحمن سبحانه وبحمده، وكذلك التوفيق والشفاء لكل مريض والمغفرة لكل من رحل عن دنيانا. نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد، دمتم بحفظ الله ورعايته، صباحكم مفعم بذكر الله عز وجل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
2: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
3: ناهضين لتحقيق الأحلام،
2: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
3: فالسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
3: اللهم
2: بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا.

0: بهما.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة آل عمران.
1: وتعيها أذن واعية. أذن واعية.
2: نعاني اليوم من إشكالية كبيرة، وهي أن بعض الناس لا يعرف الجواب الصحيح لهذا السؤال: كيف نفهم آيات القرآن وحديث السنة؟ والسبب في ذلك أننا نعيش في خضم فوضوية معرفية، والأدلة الشرعية أضحت في كثير من الأحوال حما مباحة يعبث فيه من شاء فيفسر برأيه ويقرر بهواه، بل قد لا تجد جرأة في الكلام على الشؤون الاقتصادية أو الفلكية أو الصحية.

0: كما تجدها عند الكلام على القضايا الشرعية ومعاني الكتاب والسنة ودونك وسائل التواصل. وعلاوة على هذا، ينبغي أن نعي أن أعداء الشريعة يريدون اليوم الإجهاز عليها من خلال العبث بأصول وقواعد فهم أدلتها، يريدون هدمها من الداخل، وذلك بجعل أدلتها هلامية فضفاضة أو نسبية في دلالتها، أو أنهم يحصرون حاكميتها في وقت التنزيل فتحيد ويتلاشى تأثيرها في أوساط المسلمين، ولا تعد أن تكون تراثا شعبيا نفخر به كما يفخر بالتراثيات، دون أن تكون حاكمة على حياتنا ومؤطرة لمواقفنا. إذن لابد من تعصيلي أن لفهم أدلة الشريعة قواعد منضبطة وضوابط محكمة لا يصح بحال إهمالها، لابد أن نحذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هل نحن بحاجة إلى ضوابط لفهم الدين؟ يقول بعض الناس: الدين واضح بحيث يفهمه جميع الناس، وليس لأحد أن يحتكر تفسير الدين، وليس ديننا دين كهنوت. هذا الكلام مجمل. أدلة الوحي ليست على درجة واحدة، فمنها ما يفهمه كل أحد كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها ما يختص بفهمه العلماء. نعم، لا يوجد في شريعتنا كهنوت ولا بطارقة ولا رجال دين بالمفهوم الكنسي، لكن هناك علماء، هناك أهل ذكر، هناك من يحسن الاستنباط من الأدلة. وإلا فما فائدة قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، أو قوله: والراسخون في العلم، أو قوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إذن الجملة السابقة فيها اشتباه، بل ربما كان فيها مغالطة، فينبغي التنبه لها. إذن ثمة مقامات في فهم الأدلة هي مقامات اجتهادية تحتاج إلى علم وملكة تكتسب بعد أن تتأسس في النفس قواعد فهم أدلة الكتاب والسنة في ضوء منهج السلف الصالح، وإلا فإن الجاهل سيخبط في فهم الأدلة خبط عشواء وسيأتي بالمضحكات المبكيات، والله تعالى أعلم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: نور على الدرب. برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن: شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم اليوم عند 10 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد ابن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء.

0: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا مرحبا بكم الشيخ صالح، ونستأذنكم في أخذ هذه الأسئلة التي وردت إلينا من المستمعين الكرام. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هي مقاصد سورة المطففين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه السورة سورة المطففين، ذكر الله فيها الذين يتندرون من أهل الخير وأهل العلم ويستهزئون بهم في أول السورة وفي آخرها. قال جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا في المكاييل والموازين الحسية المحسوسة، وكذلك الذين يطففون في قدر أهل الخير تنقصونهم، فهو من التطفيف أيضا في حقه. ثم أعاد في آخر السورة: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وهذا شأن هؤلاء دائما وأبدا، أنهم يسخرون من أهل الخير ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن أهل العلم ومن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. توعدهم الله بالويل، وفي آخر السورة وصفهم بالإجرام: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمز بعضهم بعض من باب السخرية، مثل الهمز واللمز، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة. الذين يلمزون الناس ويهمزون، يتهامزون فيما بينهم ويشيرون إليهم إذا مروا بهم يضحكون منهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، انقلب هؤلاء المجرمون إلى أهلهم، انقلبوا فكهين، فرحين بما نالوا به من أهل الخير، ويحدثون أهلهم بذلك والعياذ بالله. إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. في يوم القيامة الأخيار يرفعهم الله في الفردوس، وينظرون إلى هؤلاء الأعداء في جهنم: اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يضحكون من الكفار الذين سخروا منهم في الدنيا. فالذين آمنوا من الذين أجرموا يضحكون، وإذا رأوهم في الدركات وفي جهنم فإنهم يسرون بذلك ويتشفون منهم، ينظرون إليهم وتقر أعينهم بأن الله قد انتصف لهم من أعدائهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم ونفع بكم. سائل يقول: ما هي نصيحتكم للآباء والأمهات في تربيتهم لأبنائهم للمحافظة على الصلاة؟
1: الواجب على الوالدين الأب والأم أن يتعاونا على تربية الأولاد على البر والتقوى والأمر بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين. فإذا قاربوا البلوغ فإنه يتأكد هذا الأمر، ولا يقتصر على الأمر، بل يضرب من يتثاقل منهم عن الصلاة، عن صلاة الفجر وعن الصلوات عموما يضرب. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. اضربوهم عليها يعني على تركها، تساهل فيها تأديبا لهم. فواجب على الوالدين أن يربي أولادهما على البر والتقوى والطاعة، وأمر أهلك بالصلاة اصطبر عليها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فهم أمانة في عنق الوالدين، لا سيما البنات. تربية البنات في حق الأم، فإن الأم أدرى بخصائص البنات لباسهن، هي مسؤولة عنهن أكثر، والوالد كذلك عن الأولاد

0: الذكور وعن البنات، فيتعاون الاثنان على التربية، على البر والتقوى وعلى الدين. ولهذا يقول جل وعلا للولد، يوصي الولد أن يحسن إليهما عند الكبر، ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، دل على أنهما يربيانه ولا يهملانه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف نتعامل مع الذين يشوشون على دعوة محمد بن عبد الوهاب وينتقدونها، مع أنها صحيحة وسليمة العقيدة وأساسها التوحيد؟
0: يا أخي، شوشوا على دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شوشوا على دعوة، فكيف بدعوة المصلحين من بعده كالشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لكن لا يلتفت إلى تشويشهم، والدعوة ماضية ولله الحمد ومستقرة، تأخذ طريقها إلى من يقبلها ويعمل بها، لأنها دعوة حق ثابتة ولله الحمد. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فلا يضرها من شوش عليها ولا من قال بضدها، لا يضرها ذلك، لأنها دعوة حق، دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل أيضا بعث بسؤاله يقول: هل طلب العلم الشرعي واجب على كل مسلم، أم أنه يكفي أن يتعلمه البعض؟ بارك الله فيكم.
0: طلب العلم على قسمين: قسم لا بد منه لكل مسلم، فرض عين، وهو ما يعرف به المسلم دينه من عقيدته، صلاته وحجه وصيامه، ويعرف أركان الإسلام الخمسة وما يجب لها، يعمل بذلك، هذا فرض عين على كل مسلم ما يستقيم به الدين. والنوع الثاني فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من طلبة العلم سقط الإثم عن الباقين، وهو تعلم أحكام المعاملات وأحكام المواريث وأحكام الجنايات من كل ما يحتاجه المسلمون، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وبقي في حق الباقين سنة، وإذا تركه الكل أثم. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: أريد أن أبدأ في طلب العلم الشرعي، ولكن لا أعرف كيف أبدأ، فما هي نصيحتكم لنا؟ بارك الله فيكم.
0: إن كان طالب العلم بالدراسة النظامية فإنه يقرأ المقررات، الكتب المقررة، يقرأها ويفهمها على المدرس، وإن كان في غير الدراسة النظامية يقرأ على أحد المشايخ، فإن الشيخ الذي يقرأ عليه هو الذي يختار له الكتاب المناسب. وأما أنه يقرأ الكتب مطلقا بدون رجوع إلى العلماء فهذا خطر، قد يقرأ كتابا فيه دس أو فيه شر، وقد يقرأ كتابا جيدا لكن لا يفهمه، يفهمه فهما خاطئا، فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم في كلا الحالتين، دراسة نظامية أو في الدراسة المطلقة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: ما هو فضل سورة البقرة؟
0: سورة البقرة سورة عظيمة، وهي سنام القرآن كما في الحديث، وهي أطول سورة في القرآن الكريم، لأنها تبلغ حوالي جزوين ونصف الجزو، وهي أطول سورة في القرآن العظيم، وهي لا تطيقها البطلة أي الشياطين، والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وفيها آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله عز وجل، آية الكرسي آخرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه لا يكلف الله نفسا، الآيتان في قراءتهما في الصباح والمساء.

0: المساء مع الورد فضيلة. نعم.
1: شيخ صالح أحسن الله إليكم، هذا مستمع يقول في سؤاله: ما الحكمة من انتقاض الوضوء بعد أكل لحم الإبل، وهل لحمها فقط هو الذي ينقض الوضوء؟
0: الحكمة الله أعلم بها، لكننا نمتثل الأمر وإن لم نعرف الحكمة. قد جاء الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل الحديث الصحيح، فيلزمنا الوضوء من لحوم الإبل عند الصلاة، وإذا أكله وهو على وضوء انتقض وضوءه، يلزمه الوضوء. واللحم في اللغة يطلق على ما عدا لحم الجوف من المصارين والكبد، لأنك لو وكلت من يشتري لك لحما شرالك من الكبد أو من الأمعاء لم ينفذ الوكالة. اللحم إذا أطلق يشمل اللحم المعروف. ومن العلماء من يرى أن نقض الوضوء يشمل كل ما أكل من الإبل، حتى ما كان من أمعائها وكبدها. إذا توضأ من هذه الأشياء احتياطا، يعني من الكبد ومن الأمعاء، إذا توضأ من باب الاحتياط فحسن. أما الأضلان والمعز فليس عنها وضوء، لأنه لما سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال لا، لحوم الغنم ليس عنها وضوء. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. مستمع يسأل شيخ صالح فيقول: هل التشاؤم بالأيام والأشهر محرم؟ فأنا أعرف من يتشاؤم من شهر صفر.
0: التشاؤم لا يجوز لا بشهر صفر ولا بغيره، لأنه من الطيرة، لأنه من الطيرة وسوء الظن بالله عز وجل، ولأن تشاؤم بالأشياء اعتقاد أنها تضر من دون الله عز وجل، وهي مخلوقات من مخلوقات الله، فهذا يخل بالعقيدة، عقيدة التوحيد. ومن وجد في نفسه شيئا من الطيرة والتشاؤم توكل على الله، ويقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ويذهب الله عنه ذلك بإذن الله. وأما التفاؤل فهو مطلوب، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال، التفاؤل بالأماكن وبالأشخاص وبالكلمات أمر طيب، لأنه حسن ظن بالله عز وجل. نعم.
1: أحسن الله إليكم. مستمعة تقول في سؤالها: اعتمرت مع زوجي وكنت ألبس النقاب في الطواف، وقد علمت بعدها بمدة أن هذا لا يجوز. تقول هذه الأخت: ماذا يجب علي الآن فعله؟
0: إذا كانت تجهل هذا الشيء ولم يبين لها فعمرتها صحيحة وليس عليها شيء، لأنها معذورة بالجهل. أما إذا كانت قد بين لها أو كانت عالمة بأنه لا يجوز للمحرمة لبس البرقع والنقاب، تعلم النهي في هذا ولبسته، فعليها الفدية. عمرتها صحيحة لكن يكون عليها الفدية، تخير فيها بين إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. سائل يقول: ما حكم السفر إلى المدينة بنية زيارة قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
0: هذا بدعة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا يسافر لأجل القربة في مكان، لأجل الطاعة والعبادة في مكان مخصص، إلا في المساجد 3: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والسفر إلى القبور ليس من السفر إلى المساجد، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذا فيه غلو بالقبر، ويخشى أن يتعلق قلبه بالقبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لأنه إذا سافر إليه فإنه يتعلق قلبه به ويتبرك به ويسأله الحاجات وغير ذلك. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت شيخ صالح حدث

0: السائل يقول: ما هو معنى الحروف المقطعة في القرآن الكريم مثل ألف لام ميم؟
1: قوله تعالى ألف لام ميم هذا من الحروف المقطعة التي لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول إن هذا إشارة إلى الإعجاز، لأن هذا القرآن مركب من هذه

0: السورة ذكر للكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام راء ذلك الكتاب، يأتي ذكر للكتاب مما يدل على أن هذه الحروف إشارة إلى الإعجاز. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. سائل يقول: ما هو تفسير قول الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون؟
0: تفسير هذه الآية الكريمة واضح من ألفاظها. يوم تأتي يعني يوم القيامة، كل نفس تجادل عن نفسها، لا تجادل عن غيرها، تدافع عن نفسها ولا تدافع عن غيرها، كل مشغول بنفسه، كل يقول نفسي نفسي، وتوفى كل نفس ما عملت. الله جل وعلا يجازي كل نفس بما عملت من خير أو شر ويوفي ذلك، فلا ينقص منه شيئا من عملها. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك.

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
4: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: من الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر
0: تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، ترده علي أمتي، فيختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقول لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط العدل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال هناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته،

0: إن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. رواه النسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الأحقاف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك

كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك.

أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.

فيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله

ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم،

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الأحقاف.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
3: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند 1:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
6: اقرأوا القرآن
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. شرح كتاب التوحيد إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
2: وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وبقي ما يتعلق بمناسبتها للباب وما اشتملت عليه من الفوائد والمسائل. أما مناسبة هذه الآية للباب فهذه الآية تفسير للآية قبلها، وهي قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية التي قبلها فيها بيان معنى العبادة والحكمة من إيجاد الخلق، وأنها لأجل العبادة التي أرسل الله تعالى الرسل لأجلها. فهذه الآية الكريمة دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك والتحذير منه. ومن فوائدها

إن أصل دعوة الرسل كلهم وأساسها هو التوحيد، ومن فوائدها أن دين الأنبياء واحد وإن اختلفت شرائعهم، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفي هذا المعنى قال ابن القيم رحمه الله: فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج، وذا في الأمر للتوحيد فافهم ذاني، فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، دين الإله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الأديان. ومن فوائد الآية الكريمة إقامة الحجة على جميع الأمم بما بعثه الله تعالى من الرسل بالأمر بعبادته وحده سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك. ومن فوائدها بيان عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم. ثم قال المؤلف الإمام المجدد رحمه الله: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قوله قضى أي أمر ووصى وألزم، والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني، وذلك لأن قضاء الله تعالى ينقسم إلى قسمين: القسم الأول قضاء كوني قدري بمعنى الإرادة الكونية، وهذا لا بد من وقوعه ويكون فيما يحبه الله وما لا يحبه لحكمة أرادها الله. قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين. فالقضاء هنا قضاء كوني، لأن الله تعالى لا يشرع الفساد في الأرض ولا يحبه. والقسم الثاني قضاء شرعي ديني بمعنى الإرادة الشرعية، وهذا لا يلزم وقوعه ولا يكون إلا فيما يحبه الله تعالى، ومنه قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فمعنى قضى أي شرع، ووصى أي حكم به شرعا. فمن الناس من امتثل وعبد الله، ومنهم من لم يمتثل. وهناك قسم ثالث وهو القضاء الجزائي، وهذا يكون يوم القيامة كقوله عز وجل: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. وقوله ألا تعبدوا أن هنا يحتمل أن تكون مصدرية فلا نافية، والفعل منصوب بحذف النون، ويحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، ولا ناهية والفعل بعدها مجزوم بحذف النون. وقوله إلا إياه: إلا هنا استثناء مفرغ، وإياه ضمير نصب منفصل واجب الانفصال، لأن الضمير المتصل ما لا يصح الابتداء به، أي لا يصح وقوعه في أول الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار، لكن قد يلي إلا في غير الاختيار. ومنه قول الشاعر: وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار. فقوله إلاك أي إلا إياك. قال ابن مالك رحمه الله: وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. وقوله ألا تعبدوا هذا معنى لا إله، وقوله إلا إياه هذا معنى إلا الله، فهي تدل على إخلاص العبادة لله تعالى، والعبادة هي التذلل للمعبود حبا وتعظيما. ثم قال عز وجل: وبالوالدين إحسانا. إحسانا منصوب على المصدرية
وفعله محذوف.

0: ويقدر من جنسه ولفظه، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وإحسانا نكرة يعم جميع أنواع الإحسان، والإحسان هو المبالغة في تحسين العمل وتزيينه حتى يبلغ الغاية والكمال. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذه الآية وما اشتملت عليه من المعاني والفوائد والأحكام في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأعمال والأقوال، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
3: شرح كتاب التوحيد. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
4: وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة العنكبوت.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة العنكبوت.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: الله جل جلاله، ماذا يعني إيمانك باسم الله سبحانه؟ فيه إثبات ما يتضمن اسم الله من صفات الألوهية التي تجمع صفات الكمال وأوصاف الرحمة والبر والكرم والإحسان، فاستحق بهذه الصفات أن يؤله، فهو المألوه لانفراده بالحياة التامة والقيومية المطلقة، وهو المألوه لانفراده بالربوبية خلقا ورزقا وملكا وتدبيرا، وهو المألوه لانفراده بالغنى المطلق، وهو الإله الذي يعبده من في السماوات ومن في الأرض طوعا أو كرها، ويتوجه له بالتضرع والاستغاثة في النوائب والشدائد البر والفاجر، وتأبى القلوب والأرواح السكون إلا إليه. إيمانك باسم الله يقتضي منك تحقيق العبودية التامة له سبحانه، حين تعلم بأن اسم الله يعني أول ما يعنيه أنه المعبود المألوه، فكل خلقه خاضعون لأمره الكوني القدري، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، وهذه هي العبودية العامة. وأما عبوديته الخاصة التي بها شرفك وفلاحك وسعادتك، فهي عبودية الطاعة والمحبة وفعل الأوامر واجتناب النواهي، وهي التي بها تعبد أهل الإيمان لربهم، وتتفاوت مراتبهم بناء عليها. فإذا علمت هذا سعيت ماشيا وراكبا لا تألو جهدا لتسابق في ميدان العبودية لله، التي كلما ازددت تحقيقا لها ازددت كمالا وعلوا. اللهم من علينا بكمال العبودية لك، واجعلنا من عبادك المخلصين وأوليائك المقربين.
3: وأوليائك المقربين.
4: تسابيح. سبحان المتعالي عن الأنداد، المقدس عن الصاحبة والأولاد، المنزه عن المثيل والأنداد، رافع السبع الشداد، العالم بالسر ومكنون الفؤاد، سبحان من يستعاذ به وحده من ضيق

0: الصدر وحلول الفقر ومس الضر وشتات الأمر وعذاب القبر. سبحان من يسأل وحده دوام العافية والستر. سبحان من وجهه أكرم الوجوه وجاهه أعظم الجاه وعطيته أفضل العطايا وأهناها. عطاؤه عطاء وإمساكه عطاء، يعطي الكثير على القليل ولا يخيب من أمل. سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعامنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام بريدة 93.2،
2: 93.2
1: برية مسكة 90، قبه 90.5،
2: 90.5
1: الرس 99.4،
2: 99.4
1: على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الزمر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ودعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل

عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في

كاشفة ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به

وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة

وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم.

لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره

بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم

وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الزمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان.

0: القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الإسراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

0: الذي من سورة الإسراء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، فليس بيننا نبي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم. متفق عليه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة يونس.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الاف ام. المدينة المنورة 96.8، 96.8 العلا 90.5، 90.5 الحناكية 91.9، 91.9 بدر حنين 89.5، 89.5 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأنبياء.

0: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأنبياء.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

0: حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورتي فاطر وياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورتي فاطر وياسين.
1: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والمصري جهود خفض التصعيد بالمنطقة. الكويت تدين استهداف الحوثيين للسفينة السعودية وتؤكد تضامنها مع المملكة. ارتفاع الصادرات السلعية في المملكة بنسبة 3.9% خلال شهر مايو الماضي. استمرار أعمال تطوير محور طريق الثمامة وتجاوز نسبة إنجازه مع طريق العليا 50%. الشؤون الإسلامية تطلق المسابقة الدولية للقرآن لدول البلقان. انخفاض وفيات الغرق في المملكة بنسبة 31% منذ عام 2021. انطلاق موسم تمور حوطة بني تميم على مدى 90 يوما. تنبيه من موجة حارة على المنطقة الشرقية تصل ل 48 درجة مئوية. عربيا ودوليا، مركز الملك سلمان ينشئ مخيما جديدا لإيواء النازحين وسط قطاع غزة. ومركز الملك سلمان يقدم خدماته الطبية ل1490 مستفيدا بحجة اليمنية. استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي.

0: على وسط وجنوب قطاع غزة. الجيش السوداني يستعيد مدينة بارا غرب السودان من الدعم السريع. الإعصار نول يصل جنوب الصين محملا بالأمطار الغزيرة والرياح القوية. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحية منفذه محمد الغامدي وعلى قراءة إبراهيم الشايع. شكرا لطيب المتابعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
5: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم الثلاثاء عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
5: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم الثلاثاء عند 3:00 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس مبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم، لعلنا في هذا المجلس المبارك أن نتحدث عن فواتح سورة الروم. نستمع إياكم أحبتي في الله لهذا الترتيل الطيب العطر المبارك، ثم نعود إن شاء الله لاستهلال وبداية حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد أن أنصتنا وإياكم خاشعين لهذا الترتيل الطيب المبارك لفواتح سورة الروم، ونسعد من جديد بالترحيب بضيفنا الكريم الشيخ فالح الصير. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، لو أعطيتمونا تقريضا حول هذه السورة المباركة سورة الروم وحول سبب تسميتها وكذلك أبرز موضوعات هذه السورة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. هذه السورة سورة الروم، سميت بهذه التسمية لورود كلمة الروم، ولم ترد في القرآن هذه الكلمة إلا في هذه السورة. هذه السورة نزلت بمكة، ذكر ذلك أغلب المفسرين ومنهم ابن الجوزي والقرطبي وابن عطية وغيره، فهي سورة مكية. ولما نقول سورة مكية معنى ذلك أن فيها خصال السور المكية، والسور المكية هي تركز دائما على أصول الدين وأصول الاعتقاد. هذه السورة ملئت بموضوعات كلها تدور حول محور واحد، وهو بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون العظيم، وبيان هذه القدرة في مظاهر مختلفة ذكرها ربنا جل وعلا في هذه السورة. وافتتحت هذه السورة كبعض السور بالحروف المقطعة، ثم قال غلبت الروم، فذكر شيئا من الصراع بين فارس والروم، وهما المملكتان في ذلك الوقت اللتان كانتا متنافستين بينهما. وعلى هذا نجد أن سورة الروم قد أفاضت في الحديث عن الأدلة المتعددة التي تشهد بوحدانية الله جل وعلا وقدرته، كما تشهد بأن هذا القرآن من عند الله جل وعلا، وبأن يوم القيامة حق وصدق، وكذلك مصير الأخيار ومصير الأشرار والنعم التي أنعم الله بها سبحانه وتعالى على عباده وأمرهم بشكرها، وغير ذلك من المشاهد والصور التي فيها المواعظ والحكم والدروس والعبر لمن رزق التأمل والتفكر في ذلك، كما بين شيئا من أحوال الكافرين يوم القيامة مما يغشاهم من الفزع واليأس وغير ذلك مما يثير في النفس الذعر في التصور والذهن ودوام الذهول، كما هو شأن آيات كتاب الله عز وجل التي تتحدث عن الكون. هكذا كانت وتكون سورة الروم، وسيأتينا بالاستعراض لآياتها بإذن الله عز وجل بيان ذلك بالتفصيل. نعم،
0: إذا لعلنا شيخنا الكريم أن نتلو هذه الآيات الكريمات. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر.

0: من يشاء وهو العزيز الرحيم. شيخنا، لو تحدثنا أحسن الله ليكم حول تقرير صحة الإسلام وأنه الدين الحق بصدق بما يخبر به كتاب الله العزيز من هذه الغيوب.
1: نعم، قال الله عز وجل في افتتاحية سورة الروم ألف لام ميم، مر معنا الحروف المقطعة وسبق القول فيها وبأن أهل العلم اختلفوا في معناها، والأقرب أنها لبيان إعجاز الله سبحانه وتعالى لمن يقرأ هذا الكتاب وبالذات للعرب في ذلك الوقت. قال ألف لام ميم غلبت الروم. إذن غلبت الروم، من الذي غلبها؟ هم فارس. فيتحدث الله سبحانه وتعالى هنا عن أن فارس غلبوا الروم. قال في أدنى الأرض، في أدنى الأرض يعني الأقرب إلى فارس، فارس جهة المشرق والروم جهة المغرب. قال في أدنى الأرض يعني أقربها إلى أرض العرب، فقال غلبت الروم في أدنى الأرض. حينئذ نجد أنهم هزم الروم في ذلك الوقت وقت نزول القرآن. قال في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، بيّن الله جل وعلا أنهم سيغلبون فارس، أن الغلبة في النهاية أنه ستقع معركة مستقبلية وستكون الغلبة للروم على فارس، وهذا لا شك أن فيه شيء من الإعجاز. فبين الله سبحانه وتعالى شيئا من المستقبل في ذلك الوقت وقت نزول القرآن، سيصيرون غالبين لمن غلبهم وهم فارس، يعني الروم سيغلبون فارس. هذا بلا شك في إثبات علم الغيب لله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإخبار عن الغيب لا يكون إلا بوحي، لا يستطيع بشر من البشر أن يتنبأ بما سيقع حتما، فهو إخبار عن الغيب ولا يخبر به إلا الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي، وهو من معجزات هذا الكتاب. طيب، قال سيغلبون في بضع سنين، كم المدة؟ بضع، البضع بين الثلاث والعشر سنوات. ثم قرر لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل غلب الروم ومن بعده، والمعنى أن غلبة فارس أولا وغلبت الروم ثانيا بأمر الله، أي بإرادته سبحانه وتعالى وقضائه وقدره، فكل الأمور بتقدير الله جل وعلا. هذا ينبئ عن أن صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو دين الإسلام. نعم،
0: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. حقيقة استوقفتني هذه الآية الكريمة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، فيما يتعلق بجواز فرح المؤمنين بنصر بعض الكفار على بعض إذا كان ذلك النصر يصب في مصلحة الإسلام.
1: نعم، الكفار ليسوا على درجة واحدة في عداوة المسلمين، وإنما على درجات متفاوتة، ولذلك قال الله جل وعلا هنا ويومئذ يفرح المؤمنون، يعني إذا غلبت الروم فارس يفرح المؤمنون. قال بنصر الله، أي للروم، والروم أصحاب قيصر الذي ملك الشام، وفارس هم أصحاب كسرى وهم المجوس. لذا قرر الله جل وعلا وذكر هنا أن المؤمنين يفرحون بنصر الروم على الفرس وهم المجوس، فلا بأس أن يفرح المؤمنون بنصر بعضهم على بعض إذا كان النصر فيه نفع للإسلام والمسلمين. قال الله جل وعلا ينصر من يشاء، هنا قاعدة، من تعم كل متصور سواء كان المتصور كافرا أو مؤمنا، لأن الأمر بيد الله عز وجل، وكل شيء مقيد بمشيئة الله جل وعلا، فإنه يتضمن الحكمة، لأن الله جل وعلا لا يشاء شيئا إلا لحكمة، فينصر من يشاء ينصره لحكمة اقتضت ذلك هذه الحكمة. قال وهو العزيز الرحيم، العزة عزة القوة والقهر وعزة الامتناع، يعني الامتناع عن جميع النقص عليه سبحانه وتعالى، الرحيم صاحب الرحمة العامة لجميع الخلق، وكذلك صاحب الرحمة الخاصة للمؤمنين سبحانه وتعالى. قال وعد الله لا يخلف الله وعده، أي الذي أخبرناك به يا محمد من أننا سننصر الروم على فارس، هذا وعد من الله، ووعد الله حق وخبره صدق لا يتخلف، ولا بد من كونه

0: ووقوعه، لأن الله جل وعلا قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق ويجعل لها العاقبة. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أنه سيحقق النصر لهم، إما لجهلهم بما أخبر الله جل وعلا، وإما لشكهم في صدق أو قدرة الله عليه، ولا يعلمون أيضا أن الله جل وعلا لا يخلف الوعد في هذا ولا في غيره، لشك في صدق الله جل وعلا في قدرته على إنفاذ وعده جل وعلا، وهذا لا شك لجهلهم وتفكرهم. حكم الآية: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذا دليل على أن الذين يعلمون قليل، فالمؤمنون بالله وبما له من القدرة ومن الصدق في القول، الذين يعلمون ذلك هم القلة وهم المؤمنون. نعم.
1: شيخنا الكريم، الفرح بانتصار فئة كافرة على فئة أخرى إذا كان يصب في ذلك في مصلحة الإسلام فهو جائز كما أخبر بذلك القرآن الكريم، لكن شيخنا هل ثمت محاذير يجب أن يلتفت لها ويركز عليها المسلم عند ذلك؟
0: نعم، هذا راجع طبعا ليس لأحد الناس، وإنما لقادة المسلمين، فهم الذين يقدرون المصالح والمفاسد، ويقدرون ما يعمل وما لا يعمل، ويقدرون ما يحذر منه وما لا يحذر منه، وهكذا، لأن أحد الناس ليس عندهم قدرة على تصور ذلك، وخاصة في اختلاط المفاهيم واختلاط الأعمال وكثرة الدعايات، واليوم جاء الإعلام أيضا في ترويج ما لا يصح ترويجه، وأحيانا ذكره لخلاف الواقع، فلذلك يعتمد هذا على قادة المسلمين الذين يقدرون المصالح والمفاسد.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا الله عز وجل يقول في هذه السورة المباركة: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فيما يتعلق شيخنا الكريم أن العلم الحقيقي هو العلم بالله عز وجل وبما يجب له، وكذلك الاستعداد لقائه، والاستعداد كذلك للتزود بالأعمال الصالحة للدار الآخرة.
0: نعم، هو قال في الآية السابقة: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بعد ذلك ذكر صفة من صفاتهم، قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا يعني قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني أن أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وباكتسابها وشؤونها وما فيها، فهمهم الدنيا، دنياهم فحسب، فيصرفون تدبرهم وتفكرهم وتعلمهم إلى أمور الدنيا فيتعلمون هذه الأمور. طيب، والشق الثاني، الشق الثاني قال: وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني ساهون عنها أو جاهلون بها، لا تخطر على بالهم ولا يتفكرون فيها. فهذه الآية بيان أن أكثر الناس لا يعلمون ما يسعدهم في الآخرة ويكملهم، سواء كان من أمور العقيدة الصحيحة أو الشريعة الحكيمة التي لا يكمل الإنسان ولا يسعد إلا بها، ولا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا كتدبير المعاش من زراعة وصناعة وتجارة، أما عن سر الحياة الدنيا ولماذا كانت فهم لا يعلمون شيئا، وأما عن الحياة الآخرة فهم غافلون بالمرة. هذا يبين لنا أن العلم الحقيقي هو العلم بالله جل وعلا، والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بدينه وبما يجب له سبحانه، والاستعداد للقائه في الدار الآخرة. ولذلك اجتهد السلف رحمهم الله سبحانه وتعالى في بيان ما يسعد الإنسان في أمور الآخرة فضلا عن أمور الدنيا. يقول الحسن البصري رحمه الله: والله لبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. طبعا هذا في وقتهم في أوقات التابعين، فالآن تعلم أن الإنسان يعلم من دقائق الدنيا أشياء كثيرة، لا نقول هذا مذموم لذاته، وإنما مذموم إذا صرف هذا الشيء عن العلم بالدار الآخرة والعمل بها. وهؤلاء هم الذين وصفهم الله جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. من هنا يجب

0: على المسلم أن يتنبه لما فيه سعادته في الدنيا وفي الآخرة، وهو العلم بالآخرة وما يجب لها من الاستعداد وما يجب أن يعمل به. نعم
1: الشيخ الكريم، يدل لي أن أنظر أيضا لهذه الآية وما قبلها، الآية الأخرى كذلك، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلم.

0: هو ما سبق الحديث عنه أنه لا يعلمون، يعني ما ينفعهم في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى قال لا يعلمون، ثم بيّن أنهم يعلمون شيئا من الدنيا، لكن هذا بذاته لا ينفعهم إذا لم يعلموا ما ينفعهم في الآخرة ويعملون له.
1: نعم. نتكلم شيخنا على الإنصاف القرآني في ذلك، يعني إنه
0: نعم.
1: ما نفع عنهم العلم تماما.
0: أي القرآن الكريم ما يأتي بأمر من أمور الدنيا، سواء كانت مفاهيم مثل هنا مفهوم العلم،
1: نعم،
0: أو وسائل أو غيرها أو التوازنات في أمور الحياة، ما يمكن يذكر القرآن جزءا ويترك الجزء الآخر. ولذلك أمرنا بالتدبر والتأمل بما في هذه الآيات العظيمة في آيات القرآن لكي ننقل هذا التوازن لحياتنا العملية. نعم
1: نعم. شيخنا الكريم، الله عز وجل يقول في هذه السورة العظيمة: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ما يتعلق شيخنا الكريم بالتوبيخ القرآني لمن أعرض عن التفكر بمخلوقات الله عز وجل.
0: خلنا نصيغها بأسلوب آخر، وهو قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هنا قال: طيب ما الذي يأتي بهم إلى أن يعملوا للآخرة؟ قال: لأنهم لم يتفكروا في أنفسهم، صيغة الاستفهام. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات على كبرها والأرض على كبرها وما بينهما من المخلوقات العظيمة إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس، هم الكثير الذين لا يعلمون، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. كأنه قال: لو تفكروا وتدبروا وتأملوا في خلق الله للسماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات، وتأملوا في أنفسهم هذه المخلوقات هل خلقت عبث، فالله جل وعلا لم يخلق شيئا عبثا ولا هملا، وإنما القادر جل وعلا على خلق هذه السماوات وخلق الأرض وما بينهما من المخلوقات العظيمة والمجرات الكبيرة، وعندما تصعد في الطائرة وترى هذه المخلوقات اللي بين السماء والأرض من سحب وتجلي هذه المخلوقات والمجرات وغيرها تتفكر فيها، يدل على عظمة الله جل وعلا، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله هو الحق، وهو الذي يجب أن يتأمله الإنسان ويعمل به. ولذلك في آية أخرى يقول الله جل وعلا: مع السماوات والتفكر فيها والأرض وغيرها من المخلوقات، قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر إلى ذاتك، إلى نفسك، ما فيها من الأمور العظيمة التي تدعو إلى وحدانية الله جل وعلا، ومن ثم إلى ألوهيته وعبوديته جل وعلا، فيتأمل فيها الإنسان ويعمل بها. لذلك كان بعض السلف يأخذ وقتا في الذهاب إلى البراري وينظر مخلوقات الله جل وعلا، بل إن أول ما وضع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم هو الخلوة في غار حراء ليتأمل ويتفكر في هذه المخلوقات ويسأل ربه جل وعلا الدلالة على الحق، حتى نزل عليه الوحي، فامتلأ القرآن بآيات التفكر والتأمل والاعتبار والنظر في آيات كثيرة بأساليب مختلفة، وذلك لعظمة هذه الأشياء لتعظم قدرة الله في نفس الإنسان، ومن ثم يلجأ إلى تنفيذ أوامر الله جل وعلا والاقتناع بها وتنفيذها والاستجابة لندائه والبعد عن نواهيه وعن ما نهى عنه جل وعلا. نعم.
1: يعني شيخنا الكريم، من خرج إلى نزهة برية ليستمتع وجلس في الليل، ربما تكون ليلة قمراء، تأمل بالنجوم، كذلك بالقمر، بالجبال، بالسماء التي خلق الله عز وجل بدون عمد، هل نقول أنه إذا احتسب يؤجر على ذلك إن شاء الله؟
0: التفكر في حد ذاته عبادة، فضلا عما ينتجه هذا التفكر، بل لو خلوت لوحدك في غرفة، فضلا أن يكون في البراري والصحراء والأماكن الخالية، لو تفكرت في نفسك وأنت في غرفة وتأملت هذا الخلق العظيم من الله جل وعلا، أو لو قرأت مثلا في عضو من أعضاء الجسم كالعين مثلا أو الأذن وما تحتوي من خلق الله جل وعلا ودقته، لما تملك إلا أن تقول: سبحانك ربي ما أعظم.

0: أمامك. فكذلك الذي في البراري ويرى هذه المخلوقات العظيمة، التفكر في ذاته عبادة، فأن يضيف إليها تصور عظمة الله جل وعلا وقدرته وما خلق من مخلوقات عظيمة، هذا أعظم وأجل. نعم،
1: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا عند قول الله عز وجل: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتحدثنا حول بيان أن هذا الكون على عظمته خلق بنظام دقيق وله أجل محدود،
0: لا شك في ذلك كما سبق شيء من هذا. قال الله جل وعلا في بيان الدعوة إلى هذا التفكر، قال: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، لأنهم لم يعطوا أنفسهم الفرصة ليتفكروا في هذه المخلوقات. ولله المثل الأعلى، الآن نعيش سباق حميم شديد في قضية الصناعات والتقنية وما إلى ذلك، ويتحدث الناس عنها بغاية من التعجب لهذه المستجدات في التقنية وغيرها أو الصناعات أو الأسلحة أو ما إلى ذلك مما أعطاه الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه، ينبهر الإنسان مما يأتي فيه. انظروا الآن والحقبة في ما يسمى الذكاء الاصطناعي الآن كيف يكون فيه من انبهار الناس. من الذي أقدر الناس على هذا؟ أليس الله عز وجل؟ إذن هذه جزئية لا تذكر في علم الله سبحانه وتعالى، فكيف لو عمم الإنسان؟ من يمسك الطائرة في الجو وتمشي المسافات إلى درجة يعني ساعات طويلة في الجو؟ من يمسك هذه السماوات ألا تسقط؟ من يمسك هذه النجوم ألا تسقط على الأرض؟ من الذي يجعل هذه الأرض العظيمة الكبيرة بما فيها من مخلوقات لما ترى شيئا من الجبال فيها أو الغابات أو البحار أو ما إلى ذلك؟ من الذي يسيرها بهذه الدقة المتناهية العظيمة؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإذا وصل الإنسان إلى هذا المستوى من أنه يتفكر فيها بين وقت وآخر، هذه درجة عليا لزرع عظمة الله جل وعلا. ولذلك في هذه الآية يقول: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. في آية أخرى قال: وما قدروا الله حق قدره. بل في آيات، مجموعة آيات يتحدث عن الكفار: وما قدروا الله حق قدره، ويذكر شيئا من عظمته، منها: والسماوات مطويات بيمينه، والأرض يقبضها قبضة واحدة. فسبحان الله، ما أعظم الله جل وعلا وما أعظم خلقه. ثم دعا مرة أخرى لما قال: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، لوسيلة من وسائل التفكر، وهي مشروعية السير في الأرض للاعتبار. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الآن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية في بيان مشروعية السير في الأرض لاعتبار. الآن يسافر الناس كثيرا، وبخاصة عندنا، يسافرون في الإجازات الصيفية وغير الإجازات الصيفية، ويأتيك محمل بالأمور التي شاهدها في تلك الديار. لا نقول هذا خطأ، وإنما أضف إلى ذلك ما تراه من عظم مخلوقات الله جل وعلا لما تسافر إلى ديار فيها غابات، فيها بحار، فيها أنهار، فيها مخلوقات الله من الحيوانات والطيور والزروع والثمار والجو وغير ذلك. أضف إلى ذلك عظمة الله سبحانه وتعالى في بيان قدرته على هذا، كما ترى في أماكن الصحراء الشاسعة التي لا يوجد فيها شجرة أو نخلة تجد في أرض أخرى تلك الغابات التي قد لا تستطيع أن تمشي بينها لكثرتها وعظمها وارتفاعها وعلوها. لذلك يجب أن تضيف وأنت مسافر حتى يكون سفرك عبادة لله جل وعلا التفكر في هذه المخلوقات

0: العظيمة. لذلك أمرنا الله بهذا، قال يخاطب هؤلاء: أولم يسيروا في الأرض فينظروا. طيب ماذا ينظرون؟ مما ينظرون إليه كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة، يعني أكثر منكم قوة، أشد، وآثاروا الأرض وعمروها، ترى أكثر منكم لا يتعلمونها، إنما الذي يعلمها هو الله جل وعلا. وجاءتهم رسلهم بالبينات الظاهرة البينة، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأنهم لم يتفكروا في عظمة مخلوقات الله جل وعلا، فظلموا أنفسهم لأنهم جعلوا أنفسهم كل شيء ولم ينظروا إلى ما جاء به الرسل من البينات وبما يحدثه هذا التفكر. كما تنظر إلى الأرض والمخلوقات فيها، فتنظر أيضا إلى ما كان من عاشوا فيها في قرون سابقة. فلذلك يجب أن تكون عظمة الله أمام عينيك وتعمل بما أمرك الله جل وعلا. وهذا لا يعني ألا تشتغل بأمور الدنيا ومعاشك فيها، بل تأمر لكن بحدود ما أحل الله لك جل وعلا، فاستمتع بدنياك كما تعمل لآخرتك.
1: نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، وهذا التفسير المؤصل لهذه الآيات البينات من سورة الروم، على أمل إن شاء الله بإكمالها في المجلس القادم، فشكر الله لكم
0: ولكم وللإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
1: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معطر الدعاء لضيفنا في هذا المجلس المبارك الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة غافر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة غافر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا. من برامجنا

0: في إذاعة القرآن مجالس الإقراء,
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
0: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند الواحدة مساء.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية, هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشار العفاسي من سورة البقرة.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول ربنا عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أظهر الفرحة بكتاب ربك العزيز. وصف الله جل وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم المعظمين للقرآن الكريم بأوصاف عديدة، منها زيادة إيمانهم عند تلاوته، ومنها أنهم أهل الله تعالى وخاصته، ومنها أن جلودهم تقشعر عند ذكر الوعيد ثم تلين جلودهم وقلوبهم عند ذكر الوعد، ومنها وهو الشاهد في حديثنا فرحتهم بالقرآن، مؤشر ظاهر ومحسوس لا يمكن أن يخفى عن قسمات وجه المؤمن إذا تحقق الدواعي. وللتبسيط فهذا مثال: لو أن شخصا محتاجا في حالة من الضيق والكرب أكرمه الله تعالى بمبلغ أكبر من حاجته بكثير، هبة ساقها الله له تعالى على يد أحد المحسنين، ما الذي سيرتسم لا محالة على وجهه؟ إنها الفرحة التي تعبر عن مشاعره بما لا تستطيعه عشرات الكلمات من عبارات الشكر والامتنان التي ستخرج من فمه. فإذا كانت الفرحة تظهر على وجه الإنسان لحيازة مال أو متاع دنيوي، فكيف عساها تكون فرحتنا بكلام ربنا وصدورنا قد حفظت بعضه أو كله، والمصاحف تملأ البيوت والمساجد وحتى الفنادق. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المقصود هنا الفرحة بالقرآن كما قال أهل التفسير: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك.
3: تدبر. تدبر.

0: ذنبا.
1: تدبر. ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.

0: تأمل التلازم الوثيق بين الأمن والرزق وبين الخوف والجوع، تجده مضطردا في القرآن كله، مما يؤكد أهمية وجوب المحافظة على الأمن لما يترتب على ذلك من آثار كبرى في حياة الناس وعباداتهم واستقرارهم البدني والنفسي. وأي طعم للحياة والعبادة إذا حل الخوف؟ بل تتعثر مشاريع الدين والدنيا، وتدبر سورة قريش تجد ذلك جليا.
1: تدبر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورتي الأحقاف ومحمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورتي الأحقاف ومحمد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
1: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير.

0: السير الفقهي. السير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
1: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
2: من محراب صلاة الفجر.
0: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
4: البيان القرآني. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج البيان القرآني، رحلة في روائع البيان الإلهي
5: وعجائب الأسلوب القرآني.
6: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
5: البيان القرآني.
4: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي. إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
7: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة وبشيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات البيان القرآني التي نتناول فيها أسلوبا من أساليب القرآن الكريم في عرض معانيه وبيان مقاصده. فإن من الأساليب التي يكثر ورودها في القرآن في مقامات متعددة وبصور مختلفة وأدوات متنوعة أسلوب الشرط، الذي يتكون من حكمين: الأول فعل الشرط، والآخر جواب وجزاء، ويتعلق حصول مضمون الثاني بحصول مضمون الأول، والرابط اللفظي بينهما أدوات الشرط. والأدوات متنوعة ولها معان مختلفة، والبليغ يختار منها ما يناسب الحال. فإذا أريد تعليق الجواب بالشرط في المستقبل أو على وجه الملازمة فيؤتى بإن وإذا، وإن أراد خبرا عن امتناع الجزاء لامتناع فعل الشرط فيختار لو، وإن أراد الإخبار عن امتناع الجزاء لوجود الشرط فيأتي بلولا، وإن لوحظ الزمان فمتى أو المكان فأين، وهكذا بقية الأدوات كمن وما ومهما وإذما وأنا وأيانا وغيرها. ومن مظاهر حضور هذا الأسلوب في القرآن أنه يأتي في مطالع السور وافتتاحاتها، كما في افتتاح سور الواقعة والمنافقون والطلاق والتكوير والانفطار والانشقاق والزلزلة والنصر. يقول الله تعالى في افتتاح سورة الواقعة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. وفي مطلع سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وأسلوب الشرط عموما وفي افتتاح السور خصوصا يشد القارئ ويشوقه، فحينما يأتي فعل الشرط يترقب السامع الجواب ويتشوف إلى الجزاء، فإذا جاءه بعد تطلب تمكن المعنى في النفس فضل تمكن، كمن يقرأ أو يسمع قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة، فيتشوق إلى معرفة الجزاء، فيأتي قول الله تعالى: يكن له نصيب منها. وهكذا الشرط الذي بعده: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والكفل هنا الحظ والنصيب من الإثم والوزر والعياذ بالله. وقد يكرر القرآن أسلوب الشرط في الموضع الواحد، كما في قوله سبحانه: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فهذه 3 جمل شرطية متعاقبة، وقد يتعاقب بأكثر من ذلك. وقد يتعدد فعل الشرط والجزاء واحد، كما في افتتاح سورة التكوير والانفطار والانشقاق، كقوله سبحانه: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور

الغروب عثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هنا أربعة أفعال شرط والجواب واحد، وفي سورة التكوير 12 فعل شرط والجواب واحد. وهذا التعدد لفعل الشرط مع العطف وتكرار الأداة فيه تنويه بالجواب وتهويل له ومزيد تشويق إلى معرفته. وقد يكون النظم بالعكس فيتعدد جزاء الشرط ويتحد فعله، وفي ذلك مزيد اهتمام بالفعل وتمكين له في النفس، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ثم قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ثم قال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقد يعاد فعل الشرط في الجواب، كقوله سبحانه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وقوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وفي هذا النظم استحضار للفعل في ذهن السامع، إشعارا بأنه محل العناية وتشويقا إلى معرفة متعلقه، فيتمكن المعنى في النفس. وقد يعدل عن جواب الشرط الصريح إلى آخر يدل عليه مع مزيد فائدة، وهو كثير في القرآن، كقوله تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، أي ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يقع في الفحشاء والمنكر لأن الشيطان يأمر بذلك. وفي هذا النظم إيجاز وتعليل وترهيب. وقد يحذف جواب الشرط لتذهب النفس كل مذهب في تطلبه ومعرفته، فيكون محل تدبر وتأمل، ويكون في معرفته تفخيم له ومزيد تمكين للمعنى، من مثل قوله سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. فالشرط في قوله لو أن قرآنا سيرت به الجبال إلى آخر فعل الشرط جوابه محذوف، والتقدير: لو أن هناك قرآنا تسير به الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى لكان هذا القرآن. وفي هذا تعظيم للقرآن وتفخيم لشأنه. ويأتي الشرط في سياقات مختلفة، فيأتي في سياق التشريع لضبط الأحكام لئلا يكون لأحد مجال في توسيع الحكم أو تضييقه أو تأويله وتحريفه، كقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالآية تضمنت ثلاث جمل شرطية تبين وصف الوضوء للصلاة ومن هو مستثنى منه كالجنب والمريض والمسافر. وتأملوا هذه الجمل الشرطية المتعاقبة في سياق آيات الحج، كيف تضبط الأحكام وتبينها بدقة. يقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ويأتي الشرط في سياق الأمر والحث للترغيب بالفعل، كقوله سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأي تحضيض على التوكل أعظم من هذا الحظ الذي يقيده بالإيمان، فمن كان مؤمنا فليتوكل ومن لم يتوكل فسيختل إيمانه. ومن الترغيب قوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وقد يكون الشرط للنهي والترهيب والتخويف، كقوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وكقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولأسلوب الشرط قوة إقناعية، ولذا كثيرا ما يأتي في مقام المجادلة والحجاج للإقناع، ويكون فعل الشرط أو جوابه دليلا وحجة والآخر نتيجة. ومن ذلك قوله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكقوله: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
وكقوله ولو كانوا يؤمنون.

0: يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ويأتي أيضا في مقام التحدي والتعجيز كما في قوله سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وكقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ومن يتدبر هذا الأسلوب في القرآن الكريم فسيجد مثل هذه الأغراض وغيرها. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الأنفال.
3: أعوذ بالله من

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الأنفال.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

0: ويسبحونه وله يسجدون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الأعراف.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الدخان.

أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم

ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين

إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين

يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين.

0: فارتقب إنهم مرتقبون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الدخان.
2: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم أيها الكرام للنشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: الكويت تدين استهداف الحوثيين للسفينة السعودية وتؤكد تضامنها مع المملكة. الشؤون الإسلامية تطلق التصفيات الأولية لمسابقة الدولية الرابعة للقرآن بدول البلقان. مركز الملك سلمان للإغاثة ينشئ مخيما جديدا لإيواء النازحين في مدينة دير البلح بغزة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، وآخرها استهداف السفينة السعودية ماسا، عادة هذا الاستهداف انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن وحرية الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. وأكد تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، مشددة على رفضها لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في البوسنة والهرسك حفل افتتاح التصفيات الأولية لمسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم لدول البلقان التي تنظمها الوزارة في دورتها الحالية بالتعاون مع الاتحاد الإسلامي بجمهورية مقدونيا الشمالية، وذلك في العاصمة سكوبيا بمشاركة 200 متسابق ومتسابقة يمثلون 29 دولة يتنافسون في 5 فروع. تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعزيز رسائلها التوعوية والإرشادية الموجهة لقاصد المسجد الحرام ضمن جهودها المستمرة للإسهام في توفير بيئة آمنة ومنظمة ورفع مستوى الراحة والانسيابية داخل المسجد الحرام وساحاته، بما يعزز تجربة المصلين والمعتمرين والزوار. أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالتعاون مع وقف الملك عبد العزيز لوالديه فتح باب التقديم على برنامج بكالوريوس الشريعة عن بعد، مع تقديم منح دراسية مجانية للطلاب والطالبات الدوليين المستوفين لشروط القبول، وذلك للعام الجامعي 1448 للهجرة. وأوضحت الجامعة أن البرنامج يهدف إلى إتاحة فرصة دراسة الشريعة الإسلامية عن بعد وفق الخطة الدراسية المعتمدة باستخدام أحدث تقنيات التعليم الإلكتروني، بما يسهم في نشر العلم الشرعي وتمكين الدارسين من مختلف دول العالم. وبينت أن البرنامج يمنح درجة البكالوريوس المعتمدة من الجامعة الإسلامية بعد استيفاء متطلبات الدراسة واجتياز الاختبار الشامل الحضوري. ويتيح البرنامج الدراسة عن بعد من أي مكان في العالم إلى جانب منح دراسية مجانية مقدمة من وقف الملك عبد الله ابن عبد العزيز.

0: الجائز لوالديه. وأفادت الجامعة أن استقبال طلبات التقديم يستمر حتى 8 أغسطس 2026 داعية الراغبين في الالتحاق إلى المبادرة بالتقديم خلال الفترة المحددة واستكمال متطلبات القبول. أنشأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مخيما جديدا لإيواء النازحين وبالأخص ذوي الإعاقة البصرية وأسرهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بهدف توفير مأوى آمن ومستقر لهم ممن دمرت مساكنهم خلال الأزمة الإنسانية. يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. عزز دعم المملكة المتواصل جاهزية القطاع الأمني في محافظة حضرموت بدخول دفعة جديدة من المركبات والدوريات الأمنية الحديثة إلى الخدمة من خلال الانتشار الميداني للدوريات في الشوارع والطرق الرئيسة وتأمين المقار والمرافق والمنشآت.
1: الدوريات الأمنية تتحرك في الشوارع ويتحرك معها شعور الناس بالأمان. هكذا بدأ الحال في مدينة المكلا بعد دخول دفعة من المركبات والآليات الأمنية الحديثة إلى الخدمة ضمن الدعم السعودي المتواصل للقطاع الأمني في المحافظة الذي شمل تجهيزات ومعدات إسناد أسهمت في رفع جاهزية الوحدات الميدانية وقدرتها على تنفيذ مهامها.
2: طبعا أثر كثيرا علينا، هذا ليس تأثيرا سلبيا وتأثيرا إيجابيا، ونقولها بكل صراحة، في الأداء الأمني كذلك في الظهور المتميز لرجال الأمن، وانعكس إيجابيا حتى يعني على انتظام المواطنين.
1: من الشوارع الرئيسية إلى مداخل المدينة ومن المقار الرسمية إلى المرافق الخدمية والمنشآت الحيوية، انتشار أمني غطى مفاصل المدينة ونظم حركتها المرورية لا سيما خلال أوقات الذروة.
3: بالنسبة للتواجد الجهات الأمنية في خلال هذه الفترة كان له دور كبير، خاصة في أثناء الليل في أثناء الفترات المسائية. هذا عزز بشكل كبير الجهات الأمنية وعزز بشكل كبير اللي هو حضور الأمن في محافظة حضرموت بشكل عام.
4: نحن من يوم جينا المكلا طبعا الأمن مستقر في المكلا، ونحن عملنا لنا بسطة تقدر واحد يشتغل الأمن مستقر المكلا تماما، والعسكر منتشرين في جميع أنحاء محافظة حضرموت.
1: وعند ازدحام الشواطئ والمتنفسات العامة تقاس الجاهزية بما يلمسه المواطن من تنظيم وأمان، حضور أمني أقرب واستجابة أسرع ضمن جهود تبرز أثر الدعم السعودي الأخير الذي تلقته إدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت لتعزيز قدرتها في حفظ الأمن.
0: كشفت وزارة البلديات والإسكان أن أكثر من 63 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول خلال النصف الأول من عام 2026 ضمن الجهود المتواصلة لتمكين الأسر من تملك المسكن الملائم وتوسيع استفادتها من الحلول والخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة. أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات السلعية في المملكة بنسبة 3.9% خلال شهر مايو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، مدفوعة بارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 19.5%، فيما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 75.6% مقابل 65.7% في مايو من العام الماضي. أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبها مستعمرون بإحراق مسجد في قرية كور بمحافظة طولكرم وخط عبارات عنصرية على جدرانه في اعتداء آثم يستهدف دور العبادة والمقدسات الإسلامية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم. وأكد أن هذه الجريمة النكراء تأتي في سياق سلسلة متواصلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته محملا قوات الاحتلال الإسرائيلي.

0: لي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. في ختم النشر هذا تذكير بأبرز العناوين: الكويت تدين استهداف الحوثيين للسفينة السعودية وتؤكد تضامنها مع المملكة. الشؤون الإسلامية تطلق التصفية الأولية للمسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم لدول البلقان. مركز الملك سلمان للإغاثة ينشئ مخيما جديدا لإيواء النازحين في مدينة دير البلح بغزة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. تقبلوا تحية محرريها أحمد المطيري وفيصل الرشيد، ومن الهندسة الرقمية ياسر العبيدي. كان معكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن التنفيذ خالد المالكي. شكرا للمتابعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس السيرة.
5: مجالس السيرة،
4: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
1: من برامجنا،
5: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن حلقة النور.
4: حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: اقرأ القرآن
7: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ
2: 20
3: جزء.
4: أحفظ
2: 10
4: أجزاء.
5: أحفظ
2: 20
5: جزء.
2: أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد.
6: اقرأ ورتل وارتق،
7: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
8: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن.
0: يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
6: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
7: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا،
6: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: اقرأ،
0: اقرأ القرآن.
6: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
7: اقرأوا القرآن.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقرأوا القرآن، الذي نسعد من خلاله بسماع أصواتكم في ترتيل كتاب الله عز وجل.

0: في مطلع هذه الحلقة، هذه تحية الزملاء من الإشراف العام في حان السبيعي، وفي إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، معكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج خالد المالكي.
1: اقرأ القرآن.
2: اقرأ القرآن.
0: أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام معنا في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اقرأوا القرآن، حيث منهجنا فيها إن شاء الله من سورة الشعراء تتتابع الآيات. وصلنا إلى الآية رقم 105 اليوم، المنهج إن شاء الله من 105 إلى 115 من سورة الشعراء. أرجو من الإخوة والأخوات فتح المصاحف على هذه الآيات حتى تكون الفائدة إن شاء الله أكبر. نسعد باستقبال أسئلتكم، ونسعد باستقبال اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999 011-405-2999. باسمكم ورحبوا بضيفنا في هذه الحلقة الشيخ المقرأ صابر بن محمد عبد الحكم، حياكم الله شيخ صابر.
3: الله يحييك ويبقيك أخي إبراهيم والمستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج.
0: يا مرحبا فيك. على بركة الله، كما اعتدنا في مطلع كل حلقة نستمع إلى آياتها بصوت ضيف الحلقة.
3: السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين.
1: اقرأ القرآن.
2: اقرأ القرآن.
4: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى صدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن.
2: اقرأ القرآن.
0: أهلا بكم أيها الكرام. كما استمعنا قبل قليل إلى آيات منهجنا في هذه الحلقة بصوت الشيخ صابر، جزاه الله خير، تلاوة جميلة، يعطيك العافية.
3: تقبل منا.
0: طيب، كما اعتدنا أيضا قبل أن نبدأ باستقبال اتصالات الإخوة والأخوات، هنا جملة من التنبيهات يعني فيما يتعلق بتلاوة هذه الآيات مع الشيخ صابر.
3: أسعدكم الله. في سورة الشعراء من الآية 105 إلى الآية 115 أيضا، كذبت قوم نوح المرسلين. في هذه الآية نحتاج إلى تنبيهين. الأول، كذبت قوم نوح. التاء حرف شديد لكنه فيه همس، وهمس الحرف الشديد لا يطول زمنه بل يكون في مخرج الحرف، خاصة في نهاية مخرج الحرف. نقول كذبت قوم، كذبت

0: قاوموا. لأن طبعا هنا القاف بعدها حرف شديد أيضا، فيخشى لإظهاره أن نقلق، نقول كذبت قوم كذبت، فتصبح قلقلة وليست همس. إذن الهمس في التاء خروج هواء يسير وليس كثير، لأن الحرف مجهور وليس مهموس، عفوا لأن الحرف شديد وليس رخو. لو كان فيه رخاوة وهمس يطول أش، لكنه شديد ومهموس، فيكون همسه زمنه قصير. كذبت قوم نوح المرسلين، تمييز ثاني، نوح المرسلين. نوح كلمة منونة، لاحظتم نوح نون منطوقة، هي غير مكتوبة طبعا، لأن التنوين نون زائدة آخر الأسماء تلفظ ولا تكتب، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفرق خطا. طب المفروض كنت ساكنة نوح، نوح لماذا قلنا نوحيني؟ هنا التقى ساكنان، نون التنوين ساكنة ثم اللام في كلمة المرسلين بعد سقوط همزة الوصل أصبحت نوحيني المرسلين. لو لم نحركها للكسر، إذا التقى ساكنان نحرك الأول غالبا، أو نحذفه لو كان حرف مد مثلا في السماوات في الأرض. لكن هنا يعني كسرنا نون التنوين بدلا من سكونها لالتقاء الساكنين، فنقول نوحين المرسلين. لما صعب نقول نوحين المرسلين، نوحين المرسلين، نوحين المرسلين. إذا نبين كسرة النون الساكنة التي حولناها من نون ساكنة إلى نون مكسورة. نلاحظ أيضا كلمة إذ قال لهم أخوهم نوح، نوح لاحظوا نوح التنوين في نوح، وأيضا تحتها التنوين في رسول، وتلاحظ التنوين في أمين. هنا تنوين هنا تنوين، هنا ضمتان هنا ضمتان، يعني حتى الآية التي الآية رقم 107 رسول أمين، لكن شوفوا الضمتين في رسول شكلها كتابتها، والضمتين في أمين. رسول ضمة فوقها ضمة معكوسة أيضا، أو يعني علامة تشبه يعني أنها في الاتجاه معكوس. أمين ضمتان متتابعتان، ضمة وبعدها ضمة، احنا متعودين في مدارسنا دائما ضمتين في أي يعني وضع من أوضاع الكلمة، أي تنوين بالضم ضمتين متتابعتين. هنا يا أحبتي وضعت الضمتان بصورتين مختلفتين بسبب الحكم، وخلينا نطبق الحكم ثم نستنبط. نقول رسول أمين فاتقوا، رسول أمين فاتقوا، مرة ثالثة رسول أمين فاتقوا، ما قلنا رسول أمين فاتقوا، لو قلنا رسول أمين فاتقوا يصبح متماثلتين، لكن لا، رسول ظهرت النون، أمين فاتقوا، النون أصبحت مخفاة وليست ظاهرة. إذا لو ظهرت تكتم الضمتين بهذه الصورة، لو أخفيت أو أضغمت النون الساكنة أو التنوين تكتب بهذه الصورة. طبعا في البداية كان تنوين ثم النون ساكنة وكلاهما بصورة واحدة، يعني النون التنوين هو نون ساكنة، وهذه النون ساكنة موجودة في الكلمة أمين. طبعا يعني التنبيهات ما شاء الله كثيرة، لكن خلينا ننبه في آخر آيتين وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير. لاحظوا كلمة أنا في الآيتين الكريمتين فوق ألف أنا صفر مستطيل زي علامة الزيرو في اللغة الإنجليزية. وما أنا بطارد، ما قلنا وما أنا بطارد إن أنا إلى نذير، لا ما قلنا هكذا، حذفنا الألف تماما في كل أنا في القرآن الكريم محذوف إلا إذا وقفنا عليها. وما أنا إن أنا، إذن هذه الصفر المستطيل هذا علامة على حذف الألف وصلا وثبوتها وقفا، وهذه طبعا من علامات الضبط التي وضعها علماؤنا الذين سخرهم الله لخدمة كتابه ولحفظ كتابه العظيم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يعلمنا وإياكم القرآن، وأن ينفعنا به في دنيانا وأخرانا.
1: آمين. الله يجزاك خير يا شيخ صابر،
0: بارك فيك أخي إبراهيم.
1: وعلى بركة الله نبدأ استقبال اتصالات الإخوة والأخوات. معنا أول المتصلين من محايل عسير أبو عبد الرحمن.

0: الله يرفع قدرك يا عبد الرحمن. ما شاء الله عبد الرحمن.
1: نعم.
0: الله ينعم عليك بل في. أنت خاتم يا عبد الرحمن.
1: الحمد لله.
0: ما شاء الله مجاز.
1: إيه نعم.
0: طبعا أنت ما شاء الله أنا يمكن أثناء يعني بعد التلاوة الآيات مباشرة لما الأستاذ إبراهيم قال نبه في الواقع كان عندي تنبيهات أخرى لكن لما طولت في الموضع الأول فقلت خففت عنكم. أنت ما شاء الله أتيت بأشياء جدا رائعة وهي تكررت في هذه السورة فاتقوا الله وأطيعون تكررت كثيرا وكثير من الناس أخي عبد الرحمن يقول فاتقوا الله وأطيعون وأطيعون يفخم الهمزة يعني مجاورة للطاء ويقول فاتقوا الله يفخم الهاء أيضا من لفظ الجلالة لكن ما شاء الله تبارك الله ولذلك سألتك حافظ خاتم مجاز أن هذه الأشياء حقيقة دقيقة ما تأتي مع الإنسان في بداية طريقه نسأل الله أن يفتح عليك وننفع بك يا عبد الرحمن
2: ما شاء الله
1: جزاك الله خير يا
2: شيخ الله يعطيك العافية يا عبد الرحمن بارك الله فيك من بريدة عمر حياك الله يا عمر
3: حياك الله
2: أهلا وسهلا عمر كيف حالك
3: الحمد لله
2: بأي صف تدرس تدرس يا عمر
3: أي
2: بأي صف
3: رابع
2: أي ما شاء الله يلا يا عمر سمعنا صوتك استعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم نوح

0: أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب
1: تقرأ من
0: العالمين.
1: المصحف يا عمر؟ تقرأ من المصحف ولا تقرأ من حفظك؟
0: من المصحف.
1: ممتاز. إن أجري الياء عليها فتحة ولا بدون فتحة؟
0: أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين.
1: ما شاء الله تبارك الله يا عمر، الله يرضى عليك وعلى والديك يا ولدي، ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا عمر لما قرأت إن أجري إلا على رب العالمين، هذه قراءة صحيحة لكن ليست لحفص، يعني لو واحد قرأ في الصلاة ما نرد في الصلاة لأنها قراءة صحيحة توافق يعني القراءة المتواترة. الله يرضى عليك يا ولدي ما شاء الله. كم تحفظ يا شيخ عمر؟
0: وصل
1: ما شاء الله. الله يرضى عليك حبيبي ويحفظك بحفظه ما شاء الله.
2: بارك الله فيك يا عمر وفي من يعني حرص عليك وعلمك. شكرا لك. من معنا؟ محمد من جدة، حياك الله محمد.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم نوح أخوهم نوح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما

0: عن بطارد المؤمنين إننا إلا نذير مبين.
1: ما شاء الله يا محمد، ما شاء الله ما شاء الله محمد، قراءتك جميلة وسلسة وفيها ثقة ما شاء الله، واضح أنك تحب القراءة والاستماع. محمد، في آية كلمة تكررت أكثر من مرة وأعتقد تتكرر كثيرا في السورة هذه خاصة، اللي هي فاتقوا الله وأطيعون. خلينا نقرأها مرة ثانية بس، فاتقوا الله وأطيعون، نسمعها مرة ثانية.
0: فاتقوا الله وأطيعون.
1: شايف حرف التاء، حرف التاء تأثر شيئا بالقاف فخرجت فاتقوا الله، لا فتا، فاتقوا الله، رخخت شوية يا محمد، يلا
0: فاتقوا الله وأطيعون،
1: الصوت كأنه بعيد شوية يعني.
0: فاتقوا الله وأطيعون،
1: إذن التنبيه عندنا فتا، فاتقوا الله، لو أنا أقول فاتقوا، فاتقوا الله وأطيعون، حتى ما تنحو من نحو الطاء. الله يرضى عليك يا محمد، يبارك فيك، شكرا لمشاركتك.
2: الله يعطيك العافية يا محمد، شكرا لك. من جدة إلى مكة معنا بلقيس.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
1: انتبه
3: إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين.
1: أكرمك الله بنيتي بلقيس، ما شاء الله بلقيس. وين تعلمت التجويد بلقيس؟ في الدار.
3: هاي
1: شيخ الصوت قطع شوية. وين درست التجويد يا بلقيس؟
3: في الحلقات.
1: الحلقات ما شاء الله، الله يكتب أجرك. طيب إحنا عندنا آية تكررت كثيرا في السورة هذه، وما أسألكم عليه من أجر، خلينا نقرأها مرة ثانية، وما أسألكم عليه من أجر، وقف على كلمة أجر، يلا.
3: الرام رقم وما أسألكم عليه من أجر.
1: لا نقرأتها كده في المرة الأولى ولا في ولا هذه المرة تقصدين؟ أنا سمعتها في المرة الأولى مرققة، لكن من خلال دراسة التجويد بلقيس، هل هي مرققة أم مفخمة؟
3: مرققة.
1: لماذا؟
3: لأن اللي قبلها ساكن.
1: أيوه، واللي قبله؟ مفخمة صح؟
3: مفخمة.
1: يعني إذا نقول وما أسألكم عليه من أجر، من أجر، اقرأيه مرة ثانية آخر مرة.
3: وما أسألكم عليه من أجر.
1: أحسنتي، بارك الله فيك يا بلقيس، ما شاء الله.
2: شكرا لك يا بلقيس، الله يبارك فيك. بعد هذا الاتصال نتوقف الآن مع فاصل مستمعينا الكرام ونعود بعده إن شاء الله.
4: اقرأ القرآن،
5: اقرأ القرآن،
4: فرصة جديدة لأجر يبقى. ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.

0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
2: أهلا بكم من جديد، نحن معكم في هذه الحلقة مستمعين الكرام من برنامجكم اقرأوا القرآن، حيث نتلو الآيات من سورة الشعراء من الآية رقم 105 إلى 115. فأهلا بكم على الرقم 011-405-2999. معنا أبو رهف من مكة، حياك الله أبو رهف.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
3: أنا من الشيطان الرجيم. كذبت قوم المرسلين.
4: أبو رهف،
3: إذ قال لهم
4: أبو رهف الله يحفظك، تقرأ من السبيكر ولا تقرأ من الجوال مباشرة؟
3: إيه من السبيكر يا شيخ.
4: السبيكر يقطع الصوت الله يطول عمرك، لو تقرأ مباشرة من الجوال.
3: طيب خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين، إذ قال لهم أخوه نوح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وما أسألكم من أجر، إن أجري إلا على العالمين، فاتقوا الله وأسألكم. قالوا أنؤمن لك الأرذلون، قال وما كانوا يعملون، إن إلا على ربي لو تكون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا كثير مبين.
4: الله يرضى عليك يا براها فيبارك فيك، شكرا لك. وإن كان اتصل فيه تقطيع يمكن بعض الكلمات كانت تروح، لكن الحمد لله اتصل موفق وتجويدك واضح، الله يحفظك يا أبو رهف. شكرا شكرا،
2: بارك الله فيك يا أبو رهف، شكرا لك. إلى حفر الباطن معنا إسلام.
5: نعم، إسلام الحصري معكم إن شاء الله.
2: يا مرحبا فيك.
5: من عائلة الحصري. مرحبا يا الشيخ صابر.
4: الله يحييك.
5: من عائلة الحصري إن شاء الله. أنا مكرم. الله ينفع الأمة بعلمك.
4: وإياكم، الله يحفظكم بارك فيك. أنت ما شاء الله من عائلة مباركة ما شاء الله.
2: تفضل يا إسلام.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين.
4: ما شاء الله، الله يرضى عليك يا إسلام ويبارك فيك. ما شاء الله، تلاوة مجودة. أنت خاتم يا إسلام؟
5: والله أحفظ نصف القرآن ولله الحمد يا شيخ.
4: ما شاء الله،
5: استزم إن شاء الله.
4: لا تكون متوقف أبدا، لا تتوقف أبدا، لا تتوقف.
5: لا إن شاء الله لا
4: أتوقف. إلى أن قراءتك ما شاء الله قراءة جيدة وتجويدك ممتاز، استمر إن شاء الله، نفتح عليك ويتم عليك نعمته.
5: أنا سعيد جدا يا شيخ صابر إن سمعت صوت حضرتك.
4: الله يسعدك.
5: وأنا متابع حضرتك دايما باستمرار، وخاصة في شهر رمضان الكريم.
4: الله يبارك.
5: وبدعي لك والله إن ربنا يجمعني بيك في الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
4: آمين، ومن يسمعنا جميعا. الله يبارك فيك.
2: الله يبارك فيك يا إسلام، حفظك الله، شكرا جزيلا لك. توقعت أنه يعطينا ترتيل حصري. الله يجزاك خيرك. طيب معنا من بريدة أحمد.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حياك الله يا شيخ.
4: حياك الله يا أحمد، الله يحفظك.
6: الله يحفظك.
4: تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتقون.

0: أتبعك الأرذلون قال وما علمي إن قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حساب إن حساب
1: انتبه انتبه لي إن شوف سكون ولا شدة
0: إن حسابهم إلى إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين.
1: الله يرضى عليك يا أحمد يبارك فيك يا ولدي يكتب أجرك أجعلنا وياك من أهل القرآن ومن يسمعنا.
2: اللهم آمين. الله يجزاك خير يا أحمد. شكرا لك. الله يبارك فيك. سارة من بيشة. سارة معنا؟
3: نعم.
2: تفضلي سارة.
3: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين.
1: ما شاء الله يا سارة الله يحفظك من أية قراءة ما شاء الله صحيحة وتجويد ممتاز ومخارج حروف صافية. الله يتم عليك نعمتي يا بنيتي يبارك فيك.
2: آمين. الله يجزاك خير يا سارة شكرا لك. من القنفذة معنا زينب. زينب تفضلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمن إن أنا إلا نذير مبين.
1: الله يرضى عليك يا زينب. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك يا زينب على هذه التلاوة المباركة. الله يوفقنا وياك يا بنيتي.
2: الله يعطيك العافية زينب. من الرياض معنا عادل. حياك الله يا عادل تفضل.
5: الله يحييك. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: عادل
1: الله يحييك.
5: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون.

0: ما شاء الله يا عادل، الله يبارك فيك، قراءة جميلة وصوت جميل. بمن متأثر أنت، تلوتك بمن يا شيخ عادل؟
1: صراحة ما بس من كثير أسمع للشيخ ياسر الدوسري، ما أدري أنا متأثر فيه أو بأحد.
0: أي نعم، بدون ما تشعر، ما شاء الله، الله يجزيكم خير، ما شاء الله،
2: جزاك الله خير. نعم نعم عادل، شكرا لك. من رياض الخبر عبد الملك، حياك الله.
3: يا مرحبا روغان، الله يحييك.
2: يا هلا فيك، تفضل.
3: إذا تفضلك. بسم الله.
0: تفضل تفضل
2: تفضل، استعمل
3: دقيقة.

0: دقيقة بس خليك معي.
1: طيب فتحت الآيات؟
0: إيه فتحت فاتحها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله.

0: مرة ثانية إن أجري
1: إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين.
0: ما شاء الله عبد الملك، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة وصوت جميل. أنت خاتم يا عبد الملك؟
1: لا والله 20 جزء
0: حاضر. يا ما شاء الله تبارك الله، يلا استمر، نسأل الله يفتح عليك ويزيدك توفيقا وسدادا.
2: آمين.
1: اللهم يا الله يفتح خيرك.
2: ما شاء الله ترتيل جميل والله. أنت دقيت قبل يا عبد الملك ولا؟
1: لا والله أول مرة.
2: أول مرة تشاهد. كأني سمعت. أيوة. طيب.
0: إيه ما شاء الله.
2: جزاك الله خير يا عبد الملك، شكرا لك، الله يبارك فيك. من الدمام عبد الله.
3: نعم.
2: حياك الله، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف
3: حالك شيخ؟
0: الله يحييك يا عبد الله ويبارك فيك، أهلا وسهلا. تفضل استعن بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين.
0: الله يرضى عليك يا عبد الله، ما شاء الله عبد الله قراءتك ما شاء الله. أنت مهتم بتجويد الأيام هذه يا شيخ عبد الله ولا؟
3: إيه نعم.
0: داخل الدورة ولا تقرأ على أحد المشايخ ولا؟ لأنه واضح ما شاء الله اهتمامك يعني بدقة في الحروف والتجويد والصفات وزمن الحروف والأشياء هذه، يعني قراءة شبه تعليمية. الله يحفظك يا عبد الله ويبارك فيك.
2: ما شاء الله.
0: ما تقبل منا ومنك ويرضى عنك.
2: يعطيك العافية يا عبد الله، شكرا لك. بارك الله فيك. آخر المتصل معنا ماهر، أبو ماهر من الرياض، تفضل يا أبا ماهر.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوحا ألا تتقون.
0: مرة ثانية يا أبو ماهر.
4: إذ قال لهم أخوهم نوحا ألا تتقون.
0: أخوهم نوح ألا
4: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين.

0: الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين.
1: الله يرضى عليك يا أبو ماهر، ما شاء الله ما شاء الله، والله مسك الختام للاتصالات اليوم ما شاء الله بتلاوتك الجميلة، نسأل الله يتقبل منك ويرضى عنك.
0: اللهم آمين. الله يجزاك خير،
2: بارك الله فيك يا أبو ماهر، شكرا جزيلا لك. نتوقف الآن مع فاصل قصير.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
5: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجح، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
2: لا شك أن للصدقة فضل وأثر كبير في حياة المسلم، وفرص الخير متعددة ومتنوعة، وهناك من الفرص مشروع مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة. هذا المشروع الذي أطلقته جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه تحت شعار قرآن يتلى وأثر يبقى. نسعد بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ معاذ تركستاني، مدير المشاريع بجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. أستاذ معاذ، السلام عليكم، أهلا بك.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله المستمعين والمستمعات الكرام.
2: يا مرحبا فيك أستاذ معاذ. يعني مشروع مبنى الصدقة الجارية، هذا المشروع المبارك، ولا شك أنه على يعني على قدم وساق، ويعني المساهمة إن شاء الله أنها تتواصل. حدثنا عن الجديد.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مكة المكرمة وفي رحاب البلد الحرام يقوم مشروع مبنى الصدقة الجارية، وهو مشروع لا يقف أثره عند بناء يشيد، بل يمتد ليكون مركزا لتعليم كتاب الله ولتصحيح تلاوة ضيوف الرحمن وخدمة برامج قرآنية يبقى نفعها ويتواصل أجرها بإذن الله. وهذا المشروع ولله الحمد يمضي بخطوات أهل الخير وبمساهمات من أدركوا أن بعض الأعمال لا يكفي أن نبدأها، بل نحتاج أن نستمر فيها حتى يكتمل أثرها. فبعض الناس إذا وفقه الله لصدقة أو لا فرح بما قدم وشعر أنه أدى نصيبه من الخير، ثم توقف عند هذا الحد. لكن المتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أن قيمة العمل لا تكون في بدايته وحدها، وإنما في دوامه واستمراره. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالخير لا يقف عند صدقة واحدة ولا عند مساهمة عابرة، وإنما كلما فتح الله للعبد بابا من أبواب البر عاد إليه مرة بعد مرة يرجو ما عند الله ويزداد يقينا بوعده ويحرص على ألا ينقطع نصيبه من هذا الأجر. ولهذا كان من معاني التوفيق أن يلهم الله العبد حسنة بعد حسنة، وأن يفتح له بابا من الخير ثم يعينه على الاستمرار فيه. فالحسنة تقود إلى الحسنة، والعطاء المتجدد يصنع أثرا أعظم وأبقى. ولعل من استمع إلينا خلال الأيام الماضية ووفقه الله للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية قد بدأ لنفسه بابا مباركا، واليوم يستطيع أن يجدد مساهمته أو يهدي سهما لوالديه أو لمن يحب. ومن لم يشارك بعد فما زال الباب مفتوحا والفرصة قائمة ليجعل له لبنة في هذا المشروع المبارك ونصيبا من أجله الممتد في مكة المكرمة. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فلعل مساهمة تقدمها اليوم تكون هي الأقرب إلى القبول والأعظم أثرا والأبقى لك عند الله.

0: نسأل الله أن يبارك في أموال المنفقين وأن يخلف عليهم خيرا وأن يجعل مساهماتهم أجرا جاريا ونورا باقيا إلى يوم يلقون.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خير أستاذ معاذ. لمن يعني يود أنه يكون قريب من هذا المشروع يستفسر عنه ويسأل ويساهم، ما هي طرق التواصل والمساهمة؟
0: لمن أراد أن يكتب من السابقين فالأبواب مفتوحة والتبرع متاح، فلمن أراد المساهمة من خلال تطبيق مصرف الراجحي، من خلال الذهاب إلى أيقونة خدمات ثم اختيار جمعية خيرية، يتم كتابة اسم جمعية بيان في البحث واختيار الحساب المخصص حساب الصدقات الجارية، ويتم إدخال مبلغ التبرع بما تجود به نفسك، ويتم التأكيد على عملية التحويل، وهنيئا لكم الأجور العظيمة، أو من خلال التبرع المباشر عبر الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة. ولمن أراد التواصل عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329، أكرر الرقم مرة أخرى 0500-329-329.
1: جزاكم الله خير الأستاذ معاذ تركستاني مدير المشاريع بجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه، بارك الله في جهودكم ونسأل الله عز وجل أن ييسر ويتمم على هذا المشروع إن شاء الله بخير، وأن يكتب الأجر لكل من كان له سهم فيه. شكرا جزيلا لكم أستاذ معاذ.
2: اقرأ القرآن.
3: اقرأ القرآن.
1: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا معكم في إلى دقائق الحلقة الأخيرة التي سعدنا فيها بالتواصل معكم والاستماع إلى أصوات الإخوة والأخوات الذين اتصلوا وشاركوا في حلقة هذا اليوم، ولكل من تابع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يكتبنا من أهل كتابه، وأن يرزقنا بركة هذا الكتاب ونوره ورحمته وهدى. في ختم هذه الحلقة شكر أيضا موصول للشيخ المقرئ صابر بن محمد عبد الحكم الذي كان معنا في هذه الحلقة موجها ومصححا لتلاوات الإخوة والأخوات. جزاكم الله خير شيخ صابر.
4: جزاك يا أخي إبراهيم والمستمعين والمستمعات وكل من ساهم في هذا البرنامج المبارك.
1: جزاكم الله خير. شكرا لطيب تواصلكم أيها الكرام، وتقبلوا في الختام تحية فريق العمل في هذا البرنامج من الإشراف العام فيحان السبيعي، وفي إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، كان معكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج خالد المالكي. نعود إن شاء الله نلتقيكم من جديد في حلقة مقبلة من حلقات هذا البرنامج، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ القرآن.
3: اقرأ القرآن.
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ، اقرأ القرآن.
3: من برامجنا، من برامجنا في إذاعة القرآن، الوجيز في التفسير،
4: الوجيز في التفسير،
5: الوجيز في التفسير،
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن، نور على الدرب،
6: نور على الدرب،
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: اللهم بك أصبحنا،
7: تنفس الصباح بيوم جديد.
8: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس،
11: هدى للناس.
3: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثرا لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
12: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة القصص.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بالمبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح

المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.

تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجر

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة القصص.
2: قال الله تعالى:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء.

يقول تعالى مخبرًا عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد المستفهمين استفهام إنكار: أإذا كنا ترابًا أإنا لمبعوثون خلقًا جديدًا يوم القيامة بعدما بلينا وصرنا

أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الكفار المستبعدين وقوع المعاد: كونوا حجارة أو حديدا، إذ هما أشد امتناعا من العظام والرفات، أو كونوا خلقا آخر شديدا كما شئتم، فسيعيدكم الله بعد موتكم، فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده. وسيقولون: من يعيدنا إذا كنا كذلك؟ قل: يعيدكم الذي خلقكم من العدم ولم تكونوا شيئا مذكورا، فهو قادر على إعادتكم ولو سرتم إلى أي حال. ثم إن هؤلاء الكفار سيحركون رؤوسهم استهزاء، وسيقولون استبعادا للمعاد: متى هو؟ قل: إنه قريب وسيأتيكم لا معاد.

يوم يدعوكم الرب تبارك وتعالى للخروج من قبوركم فتقومون كلكم إجابة لأمره وانقيادا لإرادته، وتظنون يوم تقومون من قبوركم إن لبثتم في الدار الدنيا إلا قليلاً.

يأمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال، ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة، فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم، وعداوته ظاهرة بينة. ولهذا جاء النهي أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة، فإن الشيطان ينزع في يده. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من نار.

0: ربكم أعلم بكم أيها الناس، من منكم يستحق الهداية ومن لا يستحقها، إن يشأ يرحمكم بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه، أو إن يشأ يعذبكم. وما أرسلناك يا محمد عليهم وكيلا، إنما أرسلناك نذيرا، فمن أطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل النار.
1: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض،

0: وربك أعلم بمراتب من في السماوات والأرض في الطاعة والمعصية، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ثم قال الله عز وجل تنبيها على فضل داود عليه السلام وشرفه: وآتينا داود زبورا. وهذا التفضيل بين أنبياء الله ورسله لا ينافي ما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية لا بمقتضى الدليل، فإنه إذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه. ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، ولا شك أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أفضلهم أولو العزم، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم أفضل الجميع.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة المؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة المؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة،
2: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا وسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الطارق وحتى سورة الهمزة.

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

ليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الطارق وحتى سورة الهمزة.
1: ثواب الأذكار. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ثواب هذا الذكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن سعد بن عبادة: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي وصححه الألباني. ثواب الأذكار. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله دبر كل صلاة. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تكبر الله عز وجل دبر كل صلاة 33، وتحمده 33، وتسبحه 33، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أبو داود وصححه الألباني. ثواب الأذكار.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الاف ام.
3: تبوك
2: 91.6،
3: 91.6،
2: شرما 90.2،
3: 90.2،
2: حقل 94.7،
3: 94.7،
2: ضباء 92.6،
3: 92.6،
2: شواك 90.6،
3: 90.6،
2: على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
3: هدى.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة هود.
1: حض إخواننا ولا سيما الشباب منهم على أن يتدبروا القرآن كما أمرهم الله، أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، والآيات في هذا المعنى كثيرة، فنحن مطالبون بأن نتدبر القرآن ونفهم معناه لا أن نقرأه فقط. فمن منكم من يتدبر القرآن ويرجع إلى أقوال العلماء في التفسير حتى يتبين له القرآن تماما؟

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن لا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول:

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة سبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحمد.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأذهب غيظ قلوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، واجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا وأدخلنا في رحمتك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اختم لنا بخير الأعمال واجعل ثوابنا إلى الجنة. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء.

0: أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام.

0: السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة.
4: الحمد لله، الحمد لله الواحد الديان، أكرمنا بنعمة الإسلام وزيننا بزينة الإيمان. نحمده سبحانه ونشكره، أنزل علينا القرآن وخصنا برسالة سيد ولد عدنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في جميع العوالم والأكوان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه وخليله، أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا للإنس والجان، صلى الله وسلم وبارك عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الجديدان، وعلى آله وصحابته أولي الفضل والإحسان والتقى والرضوان. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن الثبات على دين الله هو رأس مال المؤمن في هذه الحياة، واعلموا أن الثبات على دين الله هو رأس مال المؤمن في هذه الحياة وسبيل نجاته بعد الممات، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم والاستسلام. أيها المسلمون، مع تعاقب الأعوام وتباعد الأزمان عن نور مشكات خير الأنام صلى الله عليه وسلم، توالت المحن وعمت الفتن وتنوعت الشبهات وتكاثرت الشهوات وازدادت الصوارف وتوالت الملهيات. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، أخرجه البخاري. وإن أعظم المصائب التي تلحق المؤمن ليس في نقص الأموال والأرزاق، لكن المصيبة العظمى والبلية الكبرى هي الفتنة في الدين، هي الفتنة في الدين وزعزعة اليقين. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء بقوله: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أخرجه البخاري وغيره. وفي مسند الإمام أحمد عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك. قال: فقلت له: يا رسول الله، ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، ما شاء أقام وما شاء أزاغ. لذا تعين على كل مسلم حريص على سلامة دينه يرجو لقاء ربه أن يتمسك بما يحفظ عليه إيمانه، ويتشبث بما يحمي له توحيده، وأساس ذلك

دين الله تعاهد القرآن الكريم بالتلاوة لحروفه والتدبر لآياته وبالتفقه في معانيه والعمل بما جاء فيه. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وبمصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم باستذكار قصص الصالحين من السابقين الأولين والسلف الماضين من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان على مر السنين، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. عباد الله، ومن أعظم الأسباب أيضا الالتزام بطاعة الله والتمسك بكتابه ولزوم الجماعة ونبذ الشقاق والفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم بالمداومة على العمل الصالح، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وأعظم الأعمال الصالحة الإيمان بالله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وبالبعد عن مواطن الشبه والشهوات واجتناب مجالس اللهو والمغريات، يسلم للعبد دينه وتصفو له سريرته، يسلم للعبد دينه وتصفو له سريرته. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فاتقوا الله عباد الله، واصبروا وصابروا على طاعة الله تفوزوا وتفلحوا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، لا إله غيره ولا رب سواه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على أعظم خير وأدناه وأظهر فضله وأخفاه، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله نبيه ومصطفاه ورسوله ومجتباه، وعلى آله وصحابته أهل الفضل ومنتهاه، ومن تبعهم بإحسان ما بلغ الزمان شأوه ومداه. أما بعد، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن أعظم كرامة يكرم الله جل وعلا بها عبده في هذه الحياة أن يختم له بالإسلام، واعلموا أن أعظم كرامة يكرم الله جل وعلا بها عبده في هذه الحياة أن يختم له بالإسلام وأن يميته على الإيمان. وإن من أعظم أسباب نيل هذه الكرامة المداومة على الطاعة والاستقامة، ومن عاش يراقب الله في خلواته أمنه سبحانه عند مماته،
ومن عاش يراقب الله في خلقه.

0: قدراته أمنه سبحانه عند مماته. وأعظم ما يلقى المؤمن به ربه أن يسلم هذه الروح، والشأن أنه لم يدنسها بريبة ولم يمل بها لهوى. والعبرة ليست بنقص البدايات لكن بكمال النهايات. وأعظم الكمال أن يموت المسلم على التوحيد والسنة، وأعظم الكمال أن يموت المسلم على التوحيد والسنة. فالله الله في الالتزام بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة والبعد عن أهل الزيغ والبدعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأصحاب السنن. ثم عليكم بالصبر، فإن الصابر على دينه زمن الفتن كالقابض على الجمر. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلاً يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. أخرجه أبو داود وغيره، أخرجه أبو داود وغيره. ثم صلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم أطل عمره في صحة وعافية ونعمة سابغة ضافية. اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه صلاح البلاد والعباد، وعز ورفعة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جندنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بركنك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا. اللهم أبدل ضعفهم قوة، وخوفهم أمنا، وبؤسهم سعة ورخاء. اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينة الغاصبين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة.
2: آيات الجنة، آيات الجنة، دار النعيم المقيم، دار النعيم المقيم، أعدت للمتقين،
3: شوقنا لها الحبيب حين روى عن ربه أنه قال:
2: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
3: ولا أذن سمعت.

0: آيات الجنة. الإخلاص في القرآن الكريم.
1: من وسائل تحقيق الإخلاص الدعاء، والقرآن والسنة قد دل على فضل الدعاء وعظيم أثره، وهما دالان على سؤال الله الإعانة والتوفيق والهداية والتسديد. وقد فتح الله عز وجل كتابه بالدعاء بأجل المطالب وأكمل المقاصد، وهو سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم الذي يوصل إلى جنات النعيم، وهو متضمن سؤال الإخلاص في القول والعمل، بل الإخلاص عين الصراط المستقيم وأصله. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: والهداية إلى الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. انتهى كلامه. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لحاجته إليه. ولذا فزع أنبياء الله ورسله إلى ربهم يسألونه السلامة من الشرك ويسألونه تحقيق التوحيد. فهذا إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء يقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فقد خاف الشرك على نفسه وعلى بنيه مع تزكية الله له بقوله: ولم يكن من المشركين. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الروم.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: القسوة والجفاء. قسوة القلب من أخطر ما يصاب به العبد، فيصبح غليظ الطبع، جاف المشاعر، بعيدا عن الرحمة. ولذا اشتد تحذير الشارع الحكيم من هذين الخلقين لما يترتب عليهما من آثار سيئة على المرء وعلى من يخالطهم من أهله ومعارفه، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وقوله سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقوله جل شأنه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ومن الأحاديث عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. الحديث رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن، هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. حديث صحيح رواه أحمد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن:
3: الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: نور على الدرب.
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن:
4: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم.

0: تحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند الثالثة عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة النمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة النمل.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر لنا خطيئتنا

0: وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الحاقة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حقه ما الحق وما أدراك ما الحق.

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الحاقة.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم إنا نعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والغم.

العرق والحرق، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك من أن نموت في سبيلك مدبرين. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم

0: ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

0: الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: يخبر الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلم أنه قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين. علمتنا الآية: لا يأتي العلم بالتمني ما لم يكن فيه عزم وإصرار وارتحال. وقد كان السلف يسيرون شهرا كاملا من أجل حديث واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الهمة العالية والسعي الحثيث إلى العلم والعلماء، وما يزال العلم بخير ما دام طالبوه يطلبونه في مجالسه ويوقرون حامليه. ألا يرى الإنسان في نفسه إعجابا بعلمه أو فهمه أو تميزه، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وما أوتي الإنسان من العلم إلا قليلا حتى لو كثر. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الاستفادة من الآخرين، فمهما علا كعب الإنسان في العلم وارتفعت درجته فيه، إلا أنه سيظل هناك من هو أعلم منه ولو في بعض العلوم، فإن الله تبارك وتعالى قال: وفوق كل ذي علم عليم. فموسى عليه السلام من أولي العزم لما علم أن على وجه الأرض من هو أعلم منه سأل الوصول إليه وخرج إليه وطلب لقاءه ليتعلم منه. وهنا يتضح من القصة مؤهلات المعلم والمربي والمصلح، وهي العبودية والرحمة والعلم. فلا بد أن يكون مجتهدا في العبادة، وأن يتحلى بالصبر وبمكارم الأخلاق والتي تمثل الرحمة لبابها وأساسها.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن: سؤال على الهاتف.
5: سؤال على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى

0: لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الشيخ صالح، ونستأذنكم في أخذ هذه الأسئلة التي وردت إلينا من المستمعين الكرام. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هي مقاصد سورة المطففين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه السورة سورة المطففين، ذكر الله فيها الذين يتندرون من أهل الخير وأهل العلم ويستهزئون بهم في أول السورة وفي آخرها. قال جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا في المكاييل والموازين الحسية المحسوسة. وكذلك الذين يطففون في قدر أهل الخير تنقصونهم، فهو من التطفيف أيضا في حقه. ثم أعاد في آخر السورة: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وهذا شأن هؤلاء دائما وأبدا، أنهم يسخرون من أهل الخير ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن أهل العلم ومن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. توعدهم الله بالويل، وفي آخر السورة وصفهم بالإجرام: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمز بعضهم بعض من باب السخرية، مثل الهمز واللمز، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة. الذين يلمزون الناس ويهمزون يتهامزون فيما بينهم ويشيرون إليهم إذا مروا بهم يضحكون منهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، انقلب هؤلاء المجرمون إلى أهلهم، انقلبوا فكهين فرحين بما نالوا به من أهل الخير، ويحدثون أهلهم بذلك والعياذ بالله. إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. في يوم القيامة الأخيار يرفعهم الله في الفردوس، وينظرون إلى هؤلاء الأعداء في جهنم: اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يضحكون من الكفار الذين سخروا منهم في الدنيا. فالذين آمنوا من الذين أجرموا يضحكون، وإذا رأوهم في الدركات وفي جهنم فإنهم يسرون بذلك ويتشفون منهم، ينظرون إليهم وتقر أعينهم بأن الله قد انتصف لهم من أعدائهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم ونفع بكم. سائل يقول: ما هي نصيحتكم للآباء والأمهات في تربيتهم لأبنائهم للمحافظة على الصلاة؟
1: الواجب على الوالدين الأب والأم أن يتعاونا على تربية الأولاد على البر والتقوى والأمر بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين. فإذا قاربوا البلوغ فإنه يتأكد هذا الأمر، ولا يقتصر على الأمر، بل يضرب من يتثاقل منهم عن الصلاة، عن صلاة الفجر وعن الصلوات عموما يضرب. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. اضربوهم عليها يعني على تركها، تساهل فيها تأديبا لهم. فواجب على الوالدين أن يربي أولادهما على البر والتقوى والطاعة، وأمر أهلك بالصلاة اصطبر عليها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.

0: فهم أمانة في عنق الوالدين، لا سيما البنات، تربية البنات في حق الأم، فإن الأم أدرى بخصائص البنات ولباسهن، هي مسؤولة عنهن أكثر، والوالد كذلك عن الأولاد الذكور وعن البنات، فيتعاون الاثنان على التربية على البر والتقوى وعلى الدين. ولهذا يقول جل وعلا للولد، يوصي الولد أن يحسن إليهما عند الكبر، ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، دل على أنهما يربيانه ولا يهملانه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف نتعامل مع الذين يشوشون على دعوة محمد بن عبد الوهاب وينتقدونها، مع أنها صحيحة وسليمة العقيدة وأساسها التوحيد؟
0: يا أخي، شوشوا على دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شوشوا على دعوة، فكيف بدعوة المصلحين من بعده كالشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لكن لا يلتفت إلى تشويشهم، والدعوة ماضية ولله الحمد ومستقرة، تأخذ طريقها إلى من يقبلها ويعمل بها، لأنها دعوة حق ثابتة ولله الحمد. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فلا يضرها من شوش عليها ولا من قال بضدها، لا يضرها ذلك، لأنها دعوة حق، دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل أيضا بعث بسؤاله يقول: هل طلب العلم الشرعي واجب على كل مسلم، أم أنه يكفي أن يتعلمه البعض؟ بارك الله فيكم.
0: طلب العلم على قسمين: قسم لا بد منه لكل مسلم، فرض عين، وهو ما يعرف به المسلم دينه من عقيدته، صلاته وحجه وصيامه، ويعرف أركان الإسلام الخمسة وما يجب لها، يعمل بذلك، هذا فرض عين على كل مسلم ما يستقيم به الدين. والنوع الثاني فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من طلبة العلم سقط الإثم عن الباقين، وهو تعلم أحكام المعاملات وأحكام المواريث وأحكام الجنايات من كل ما يحتاجه المسلمون، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وبقي في حق الباقين سنة، وإذا تركه الكل أثم. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: أريد أن أبدأ في طلب العلم الشرعي، ولكن لا أعرف كيف أبدأ، فما هي نصيحتكم لنا؟ بارك الله فيكم.
0: إن كان طالب العلم بالدراسة النظامية فإنه يقرأ المقررات، الكتب المقررة يقرأها ويفهمها على المدرس، وإن كان في غير الدراسة النظامية يقرأ على أحد المشايخ، فإن الشيخ الذي يقرأ عليه هو الذي يختار له الكتاب المناسب. وأما أنه يقرأ الكتب مطلقا بدون رجوع إلى العلماء فهذا خطر، قد يقرأ كتابا فيه دس أو فيه شر، وقد يقرأ كتابا جيدا لكن لا يفهمه، يفهمه فهما خاطئا، فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم في كلا الحالتين، دراسة نظامية أو في الدراسة المطلقة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: ما هو فضل سورة البقرة؟
0: سورة البقرة سورة عظيمة، وهي سنام القرآن كما في الحديث، وهي أطول سورة في القرآن الكريم، لأنها تبلغ حوالي جزوين ونصف الجزو، وهي أطول سورة في القرآن العظيم، وهي لا تطيقها البطلة أي الشياطين، والشيطان يفر من البيت

0: الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وفيها آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله عز وجل آية الكرسي، آخرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه لا يكلف الله نفسا، الآيتان في قراءتهما في الصباح والمساء مع الورد فضيلة. نعم.
1: شيخ صالح أحسن الله إليكم، هذا مستمع يقول في سؤاله: ما الحكمة من انتقاض الوضوء بعد أكل لحم الإبل، وهل لحمها فقط هو الذي ينقض الوضوء؟
0: الحكمة الله أعلم بها، لكننا نمتثل الأمر وإن لم نعرف الحكمة. قد جاء الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل الحديث الصحيح، فيلزمنا الوضوء من لحوم الإبل عند الصلاة، وإذا أكله وهو على وضوء انتقض وضوءه، يلزمه الوضوء. واللحم في اللغة يطلق على ما عدا لحم الجوف من المصارين والكبد، لأنك لو وكلت من يشتري لك لحما شرى لك من الكبد أو من الأمعاء لم ينفذ الوكالة. اللحم إذا أطلق يشمل اللحم المعروف. ومن العلماء من يرى أن نقض الوضوء يشمل كل ما أكل من الإبل، حتى ما كان من أمعائها وكبدها، إذا توضأ من هذه الأشياء احتياطا، يعني من الكبد ومن الأمعاء، إذا توضأ من باب الاحتياط فحسن. أما الأضلان والمعز فليس عنها وضوء، لأنه لما سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال لا، لحوم الغنم ليس عنها وضوء. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. مستمع يسأل شيخ صالح فيقول: هل التشاؤم بالأيام والأشهر محرم؟ فأنا أعرف من يتشاؤم من شهر صفر.
0: التشاؤم لا يجوز لا بشهر صفر ولا بغيره، لأنه من الطيرة وسوء الظن بالله عز وجل، ولأن تشاؤم بالأشياء اعتقاد أنها تضر من دون الله عز وجل، وهي مخلوقات من مخلوقات الله، فهذا يخل بالعقيدة، عقيدة التوحيد. ومن وجد في نفسه شيئا من الطيرة والتشاؤم توكل على الله، ويقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ويذهب الله عنه ذلك بإذن الله. وأما التفاؤل فهو مطلوب، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال، التفاؤل بالأماكن وبالأشخاص وبالكلمات أمر طيب، لأنه حسن ظن بالله عز وجل. نعم.
1: أحسن الله إليكم. مستمعة تقول في سؤالها: اعتمرت مع زوجي وكنت ألبس النقاب في الطواف، وقد علمت بعدها بمدة أن هذا لا يجوز، تقول هذه الأخت: ماذا يجب علي الآن فعله؟
0: إذا كانت تجهل هذا الشيء ولم يبين لها فعمرتها صحيحة وليس عليها شيء، لأنها معذورة بالجهل. أما إذا كانت قد بين لها أو كانت عالمة بأنه لا يجوز للمحرمة لبس البرقع والنقاب، تعلم النهي في هذا ولبسته، فعليها الفدية، أمرتها صحيحة، لكن يكون عليها الفدية، تخير فيها بين إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. سائل يقول: ما حكم السفر إلى المدينة بنية زيارة قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
0: هذا بدعة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا يسافر لأجل القربة في مكان، لأجل الطاعة والعبادة في مكان مخصص، إلا في المساجد 3: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والسفر إلى القبور ليس من السفر إلى المساجد، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذا فيه غلو بالقبر.

0: ويخشى أن يتعلق قلبه بالقبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لأنه إذا سافر إليه فإنه يتعلق قلبه به ويتبرك به ويسأله الحاجات وغير ذلك. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو معنى الحروف المقطعة في القرآن الكريم مثل ألف لام ميم؟
0: قوله تعالى ألف لام ميم هذا من الحروف المقطعة التي لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول أن هذا إشارة إلى الإعجاز، لأن هذا القرآن مركب من هذه الحروف وأمثالها، هذا من الإعجاز، فهو مركب من هذه الحروف التي أنتم تتكلمون بها، لكنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن أو بآية منه أو بسورة منه، هذا إشارة إلى الإعجاز. ولهذا يأتي بعد كل مقطع من هذه الحروف في أول السورة ذكر للكتاب: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام راء ذلك الكتاب، يأتي ذكر للكتاب، مما يدل على أن هذه الحروف إشارة إلى الإعجاز. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. سائل يقول: ما هو تفسير قول الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون؟
0: تفسير هذه الآية الكريمة واضح من ألفاظها: يوم تأتي، يعني يوم القيامة، كل نفس تجادل عن نفسها، لا تجادل عن غيرها، تدافع عن نفسها ولا تدافع عن غيرها، كل مشغول بنفسه، كل يقول نفسي نفسي، وتوفى كل نفس ما عملت. الله جل وعلا يجازي كل نفس بما عملت من خير أو شر ويوفي ذلك، فلا ينقص منه شيئا من عملها. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الدخان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الدخان.
1: أكمل الهدي.
2: اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالبيئة ومحافظته

عليها. كثيرة هي الآيات القرآنية التي فيها ذكر للبيئة والكون والفلك والطبيعة وغير ذلك. قال الله تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأخبر تعالى عن بعض صفات المنافقين والمجرمين فقال: إذا تولى سعى

0: وأنبتنا به حدائق ذات بهجة. وحث صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالبيئة والمحافظة على سلامتها ونقائها وبقائها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. الفسيلة هي النخلة الصغيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض علامة الأرض التي تتميز بها حدودها. ويشجع صلى الله عليه وسلم على إعمار الأرض فيقول: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وقال صلى الله عليه وسلم عن موت الفاجر: العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ومن شواهد الانسجام مع البيئة قوله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأنها من شعب الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى أي يتخذه خلاء لقضاء الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سور يوسف والرعد وإبراهيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سور يوسف والرعد وإبراهيم
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
3: برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم غدا عند 3 عصرا
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
3: هدايات الحديث الشريف أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: ألف

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس مبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم، لعلنا في هذا المجلس المبارك أن نتحدث عن فواتح سورة الروم. نستمع إياكم أحبتي في الله لهذا الترتيل الطيب العطر المبارك، ثم نعود إن شاء الله لاستهلال وبداية حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد أن أنصتنا وإياكم خاشعين لهذا الترتيل الطيب المبارك لفواتح سورة الروم، ونسعد من جديد بالترحيب بضيفنا الكريم الشيخ فالح الصير. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، لو أعطيتمونا تقريضا حول هذه السورة المباركة سورة الروم وحول سبب تسميتها وكذلك أبرز موضوعات هذه السورة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. هذه السورة سورة الروم، سميت بهذه التسمية لورود كلمة الروم، ولم ترد في القرآن هذه الكلمة إلا في هذه السورة. هذه السورة نزلت بمكة، ذكر ذلك أغلب المفسرين ومنهم ابن الجوزي والقرطبي وابن عطية وغيره، فهي سورة مكية. ولما نقول سورة مكية معنى ذلك أن فيها خصال السور المكية، والسور المكية هي تركز دائما على أصول الدين وأصول الاعتقاد. هذه السورة ملئت بموضوعات

0: كلها تدور حول محور واحد، وهو بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون العظيم، وبيان هذه القدرة في مظاهر مختلفة ذكرها ربنا جل وعلا في هذه السورة. وافتتحت هذه السورة كبعض السور بالحروف المقطعة، ثم قال غلبت الروم، فذكر شيئا من الصراع بين فارس والروم، وهما المملكتان في ذلك الوقت اللتان كانتا متنافستين بينهما. وعلى هذا نجد أن سورة الروم قد أفاضت في الحديث عن الأدلة المتعددة التي تشهد بوحدانية الله جل وعلا وقدرته، كما تشهد بأن هذا القرآن من عند الله جل وعلا، وبأن يوم القيامة حق وصدق، وكذلك مصير الأخيار ومصير الأشرار والنعم التي أنعم الله بها سبحانه وتعالى على عباده وأمرهم بشكرها، وغير ذلك من المشاهد والصور التي فيها المواعظ والحكم والدروس والعبر لمن رزق التأمل والتفكر في ذلك، كما بين شيئا من أحوال الكافرين يوم القيامة مما يغشاهم من الفزع واليأس وغير ذلك مما يثير في النفس الذعر في التصور والذهن ودوام الذهول، كما هو شأن آيات كتاب الله عز وجل التي تتحدث عن الكون. هكذا كانت وتكون سورة الروم، وسيأتينا بالاستعراض لآياتها بإذن الله عز وجل بيان ذلك بالتفصيل. نعم،
1: إذا لعلنا شيخنا الكريم أن نتلو هذه الآيات الكريمات. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. شيخنا، لو تحدثنا أحسن الله ليكم حول تقرير صحة الإسلام وأنه الدين الحق بصدق بما يخبر به كتاب الله العزيز من هذه الغيوب.
0: نعم، قال الله عز وجل في افتتاحية سورة الروم ألف لام ميم، مر معنا الحروف المقطعة وسبق القول فيها، وبأن أهل العلم اختلفوا في معناها، والأقرب أنها لبيان إعجاز الله سبحانه وتعالى لمن يقرأ هذا الكتاب وبالذات للعرب في ذلك الوقت. قال ألف لام ميم غلبت الروم، إذن غلبت الروم، من الذي غلبها؟ هم فارس. فيتحدث الله سبحانه وتعالى هنا عن أن فارس غلبوا الروم، قال في أدنى الأرض، في أدنى الأرض يعني الأقرب إلى فارس، فارس جهة المشرق والروم جهة المغرب، قال في أدنى الأرض يعني أقربها إلى أرض العرب، فقال غلبت الروم في أدنى الأرض. حينئذ نجد أن هزم الروم في ذلك الوقت وقت نزول القرآن. قال في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، بيّن الله جل وعلا أنهم سيغلبون فارس، أن الغلبة في النهاية أنه ستقع معركة مستقبلية وستكون الغلبة للروم على فارس، وهذا لا شك أن فيه شيء من الإعجاز، فبيّن الله سبحانه وتعالى شيئا من المستقبل في ذلك الوقت وقت نزول القرآن، سيصيرون غالبين لمن غلبهم وهم فارس، يعني الروم سيغلبون فارس، هذا بلا شك في إثبات علم الغيب لله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإخبار عن الغيب لا يكون إلا بوحي، لا يستطيع بشر من البشر أن يتنبأ بما سيقع حتما، فهو إخبار عن الغيب ولا يخبر به إلا الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي، وهو من معجزات هذا الكتاب. طيب، قال سيغلبون في بضع سنين، كم المدة؟ بضع، البضع بين الثلاث والعشر سنوات، ثم قرر لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل غلب الروم ومن بعده، والمعنى أن غلبة فارس أولا وغلبة الروم ثانيا بأمر الله، أي بإرادته سبحانه وتعالى وقضائه وقدره، فكل الأمور بتقدير الله جل وعلا. هذا ينبئ عن أن صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو دين الإسلام. نعم،
1: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم، حقيقة استوقفتني هذه

0: الآية الكريمة: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فيما يتعلق بجواز فرح المؤمنين بنصر بعض الكفار على بعض إذا كان ذلك النصر يصب في مصلحة الإسلام.
1: نعم، الكفار ليسوا على درجة واحدة في عداوة المسلمين، وإنما على درجات متفاوتة. ولذلك قال الله جل وعلا هنا: ويومئذ يفرح المؤمنون، يعني إذا غلبت الروم فارس يفرح المؤمنون. قال بنصر الله، أي للروم، والروم أصحاب قيصر الذي ملك الشام، وفارس هم أصحاب كسرى وهم المجوس. لذا قرر الله جل وعلا وذكر هنا أن المؤمنين يفرحون بنصر الروم على الفرس وهم المجوس، فلا بأس أن يفرح المؤمنون بنصر بعضهم على بعض إذا كان النصر فيه نفع للإسلام والمسلمين. قال الله جل وعلا: ينصر من يشاء. هنا قاعدة: من تعم كل متصور، سواء كان المتصور كافرا أو مؤمنا، لأن الأمر بيد الله عز وجل، وكل شيء مقيد بمشيئة الله جل وعلا، فإنه يتضمن الحكمة، لأن الله جل وعلا لا يشاء شيئا إلا لحكمة، فينصر من يشاء ينصره لحكمة اقتضت ذلك، هذه الحكمة. قال: وهو العزيز الرحيم، العزة، عزة القوة والقهر وعزة الامتناع، يعني الامتناع عن جميع النقص عليه سبحانه وتعالى، الرحيم، صاحب الرحمة العامة لجميع الخلق، وكذلك صاحب الرحمة الخاصة للمؤمنين سبحانه وتعالى. قال: وعد الله لا يخلف الله وعده، أي الذي أخبرناك به يا محمد من أننا سننصر الروم على فارس، هذا وعد من الله، ووعد الله حق، وخبره صدق لا يتخلف، ولا بد من كونه ووقوعه، لأن الله جل وعلا قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق ويجعل لها العاقبة. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أنه سيحقق النصر لهم، إما لجهلهم بما أخبر الله جل وعلا، وإما لشكهم في صدق أو قدرة الله عليه، ولا يعلمون أيضا أن الله جل وعلا لا يخلف الوعد في هذا ولا في غيره، لشك في صدق الله جل وعلا في قدرته على إنفاذ وعده جل وعلا، وهذا لا شك لجهلهم وتفكرهم. حكم الآية: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذا دليل على أن الذين يعلمون قليل، فالمؤمنون بالله وبما له من القدرة ومن الصدق في القول، الذين يعلمون ذلك هم القلة وهم المؤمنون. نعم
0: شيخنا الكريم، الفرح بانتصار فئة كافرة على فئة أخرى إذا كان يصب في ذلك في مصلحة الإسلام فهو جائز كما أخبر بذلك القرآن الكريم، لكن شيخنا هل ثمت محاذير يجب أن يلتفت لها ويركز عليها المسلم عند ذلك؟
1: نعم، هذا راجع طبعا ليس لأحد الناس، وإنما لقادة المسلمين، فهم الذين يقدرون المصالح والمفاسد، ويقدرون ما يعمل وما لا يعمل، ويقدرون ما يحذر منه وما لا يحذر منه، وهكذا، لأن أحد الناس ليس عندهم قدرة على تصور ذلك، وخاصة في اختلاط المفاهيم واختلاط الأعمال وكثرة الدعايات، واليوم جاء الإعلام أيضا في ترويج ما لا يصح ترويجه، وأحيانا ذكره لخلاف الواقع، فلذلك يعتمد هذا على قادة المسلمين الذين يقدرون المصالح والمفاسد.
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا الله عز وجل يقول في هذه السورة المباركة: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فيما يتعلق شيخنا الكريم أن العلم الحقيقي هو العلم بالله عز وجل وبما يجب له، وكذلك الاستعداد للقائه، والاستعداد كذلك للتزود بالأعمال الصالحة للدار الآخرة.
1: نعم، هو قال في الآية السابقة: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بعد ذلك ذكر صفة من صفاتهم، قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا يعني قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني أن أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وباكتسابها وشؤونها وما فيها، فهمهم الدنيا دنيا

0: أنفسهم فحسب، فيصرفون تدبرهم وتفكرهم وتعلمهم إلى أمور الدنيا فيتعلمون هذه الأمور. طيب والشق الثاني؟ الشق الثاني قال وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني ساهون عنها أو جاهلون بها، لا تخطر على بالهم ولا يتفكرون فيها. فهذه الآية بيان أن أكثر الناس لا يعلمون ما يسعدهم في الآخرة ويكملهم، سواء كان من أمور العقيدة الصحيحة أو الشريعة الحكيمة التي لا يكمل الإنسان ولا يسعد إلا بها، ولا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا كتدبير المعاش من زراعة وصناعة وتجارة. أما عن سر الحياة الدنيا ولماذا كانت فهم لا يعلمون شيئا، وأما عن الحياة الآخرة فهم غافلون بالمرة. هذا يبين لنا أن العلم الحقيقي هو العلم بالله جل وعلا، والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بدينه وبما يجب له سبحانه، والاستعداد للقائه في الدار الآخرة. ولذلك اجتهد السلف رحمهم الله سبحانه وتعالى في بيان ما يسعد الإنسان في أمور الآخرة فضلا عن أمور الدنيا. يقول الحسن البصري رحمه الله والله لبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. طبعا هذا في وقتهم في أوقات التابعين. فالآن تعلم أن الإنسان يعلم من دقائق الدنيا أشياء كثيرة، لا نقول هذا مذموم لذاته، وإنما مذموم إذا صرف هذا الشيء عن العلم بالدار الآخرة والعمل بها. وهؤلاء هم الذين وصفهم الله جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. من هنا يجب على المسلم أن يتنبه لما فيه سعادته في الدنيا وفي الآخرة، وهو العلم بالآخرة وما يجب لها من الاستعداد وما يجب أن يعمل به. نعم
1: الشيخ الكريم، يدل لي أن أنظر أيضا لهذه الآية وما قبلها الآية الأخرى كذلك، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فيما يتعلق شيخ الكريم بالعدل القرآني، والآن قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فلو تكلمنا عن هذه الجزئية صلى الله عليكم.
0: هو ما سبق الحديث عنه أنه لا يعلمون يعني ما ينفعهم في الآخرة، فالله سبحانه وتعالى قال لا يعلمون، ثم بيّن أنهم يعلمون شيئا من الدنيا، لكن هذا بذاته لا ينفعهم إذا لم يعلموا ما ينفعهم في الآخرة ويعملون له.
1: نعم. نتكلم شيخنا على الإنصاف القرآني في ذلك، يعني إنه نعم. ما نفع عنهم العلم تماما.
0: أي القرآن الكريم ما يأتي بأمر من أمور الدنيا سواء كانت مفاهيم مثل هنا مفهوم العلم، أو وسائل أو غيرها، أو التوازنات في أمور الحياة، ما يمكن يذكر القرآن جزءا ويترك الجزء الآخر. ولذلك أمرنا بالتدبر والتأمل بما في هذه الآيات العظيمة في آيات القرآن لكي ننقل هذا التوازن لحياتنا العملية. نعم
1: نعم شيخ الكريم، الله عز وجل يقول في هذه السورة العظيمة أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ما يتعلق شيخنا الكريم بالتوبيخ القرآني لمن أعرض عن التفكر بمخلوقات الله عز وجل؟
0: خلنا نصيغها بأسلوب آخر، وهو قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هنا قال طيب ما الذي يأتي بهم إلى أن يعملوا للآخرة؟ قال لأنهم لم يتفكروا في أنفسهم، صيغة الاستفهام، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات على كبرها والأرض على كبرها وما بينهما من المخلوقات العظيمة إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس، هم الكثير الذين لا يعلمون، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. كأنه قال لو تفكروا وتدبروا وتأملوا في خلق الله للسماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات، وتأملوا في أنفسهم هذه المخلوقات هل خلقت عبث، فالله جل وعلا

0: لم يخلق شيئا عبثا ولا هملا، وإنما القادر جل وعلا على خلق هذه السماوات وخلق الأرض وما بينهما من المخلوقات العظيمة والمجرات الكبيرة، وعندما تصعد في الطائرة وترى هذه المخلوقات اللي بين السماء والأرض من سحب وتجلي هذه المخلوقات والمجرات وغيرها تتفكر فيها يدل على عظمة الله جل وعلا، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله هو الحق، وهو الذي يجب أن يتأمله الإنسان ويعمل به. ولذلك في آية أخرى يقول الله جل وعلا مع السماوات والتفكر فيها والأرض وغيرها من المخلوقات، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر إلى ذاتك إلى نفسك ما فيها من الأمور العظيمة التي تدعو إلى وحدانية الله جل وعلا، ومن ثم إلى ألوهيته وعبوديته جل وعلا، فيتأمل فيها الإنسان ويعمل بها. لذلك كان بعض السلف يأخذ وقتا في الذهاب إلى البراري وينظر مخلوقات الله جل وعلا، بل إن أول ما وضع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم هو الخلوة في غار حراء ليتأمل ويتفكر في هذه المخلوقات، ويسأل ربه جل وعلا الدلالة على الحق حتى نزل عليه الوحي، فامتلأ القرآن بآيات التفكر والتأمل والاعتبار والنظر في آيات كثيرة بأساليب مختلفة، وذلك لعظمة هذه الأشياء لتعظم قدرة الله في نفس الإنسان، ومن ثم يلجأ إلى تنفيذ أوامر الله جل وعلا والاقتناع بها وتنفيذها والاستجابة لندائه والبعد عن نواهيه وعن ما نهى عنه جل وعلا. نعم.
1: يعني شيخنا الكريم من خرج إلى نزهة برية ليستمتع وجلس في الليل، ربما تكون ليلة كمراء، تأمل بالنجوم، كذلك بالقمر، بالجبال، بالسماء التي خلقها الله عز وجل بدون عمد، هل نقول أنه إذا احتسب يؤجر على ذلك إن شاء الله؟
0: التفكر في حد ذاته وعبادة، فضلا عما ينتجه هذا التفكر، بل لو خلوت لوحدك في غرفة، فضلا أن يكون في البراري والصحراء والأماكن الخالية، لو تفكرت في نفسك وأنت في غرفة وتأملت هذا الخلق العظيم من الله جل وعلا، أو لو قرأت مثلا في عضو من أعضاء الجسم كالعين مثلا أو الأذن وما تحتوي من خلق الله جل وعلا ودقته، لما تملك إلا أن تقول سبحانك ربي ما أعظمك. فكذلك الذي في البراري ويرى هذه المخلوقات العظيمة، التفكر في ذاته عبادة، فأن يضيف إليها تصور عظمة الله جل وعلا وقدرته وما خلق من مخلوقات عظيمة، هذا أعظم وأجل. نعم.
1: أحسن عليكم شيخنا الكريم، أيضا عند قول الله عز وجل أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لو تحدثنا حول بيان أن هذا الكون على عظمته خلق بنظام دقيق وله أجل محدود،
0: لا شك في ذلك كما سبق شيء من هذا. قال الله جل وعلا في بيان الدعوة إلى هذا التفكر، قال وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، لأنهم لم يعطوا أنفسهم الفرصة ليتفكروا في هذه المخلوقات. ولله المثل الأعلى، الآن نعيش سباق حميم شديد في قضية الصناعات والتقنية وما إلى ذلك، ويتحدث الناس عنها بغاية من التعجب لهذه المستجدات في التقنية وغيرها أو الصناعات أو الأسلحة أو ما إلى ذلك مما أعطاه الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه، ينبهر الإنسان مما يأتي فيه. انظر الآن والحقبة في ما يسمى الذكاء الاصطناعي الآن كيف يكون فيه من انبهار الناس، من الذي أقدر الناس على هذا؟ أليس الله عز وجل؟ إذن هذه جزئية لا تذكر في علم الله سبحانه وتعالى، فكيف لو عمم الإنسان؟ من يمسك الطائرة في الجو وتمشي المسافات إلى درجة يعني ساعات طويلة في الجو، من يمسك

هذه السماوات ألا تسقط؟ من يمسك هذه النجوم ألا تسقط على الأرض؟ من الذي يجعل هذه الأرض العظيمة الكبيرة بما فيها من مخلوقات؟ لما ترى شيئا من الجبال فيها أو الغابات أو البحار أو ما إلى ذلك، من الذي يسيرها بهذه الدقة المتناهية العظيمة؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإذا وصل الإنسان

0: كافرون. فئة أخرى قال وما قدر الله حق قدره، بل في آيات، مجموعة آيات يتحدث عن الكفار، وما قدر الله حق قدره، ويذكر شيئا من عظمته، منها والسماوات مطويات بيمينه والأرض يقبضها قبضة واحدة. فسبحان الله، ما أعظم الله جل وعلا وما أعظم خلقه. ثم دعا مرة أخرى لما قال وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، لوسيلة من وسائل التفكر، وهي مشروعية السير في الأرض للاعتبار. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الآن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية في بيان مشروعية السير في الأرض لاعتبار. الآن يسافر الناس كثيرا، وبخاصة عندنا يسافرون في الإجازات الصيفية وغير الإجازات الصيفية، ويأتيك محمل بالأمور التي شاهدها في تلك الديار. لا نقول هذا خطأ، وإنما أضف إلى ذلك ما تراه من عظم مخلوقات الله جل وعلا لما تسافر إلى ديار فيها غابات، فيها بحار، فيها أنهار، فيها مخلوقات الله من الحيوانات والطيور والزروع والثمار والجو وغير ذلك. أضف إلى ذلك عظمة الله سبحانه وتعالى في بيان قدرته على هذا، كما ترى في أماكن الصحراء الشاسعة التي لا يوجد فيها شجرة أو نخلة، تجد في أرض أخرى تلك الغابات التي قد لا تستطيع أن تمشي بينها لكثرتها وعظمها وارتفاعها وعلوها. لذلك يجب أن تضيف وأنت مسافر حتى يكون سفرك عبادة لله جل وعلا، التفكر في هذه المخلوقات العظيمة. لذلك أمرنا الله بهذا، قال يخاطب هؤلاء أولم يسيروا في الأرض فينظروا. طيب ماذا ينظرون؟ مما ينظرون إليه كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة، يعني أكثر منكم قوة، أشد، وآثاروا الأرض وعمروها، ترى أكثر منكم لا يتعلمونها، إنما الذي يعلمها هو الله جل وعلا. وجاءتهم رسلهم بالبينات الظاهرة البينة، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأنهم لم يتفكروا في عظمة مخلوقات الله جل وعلا، فظلموا أنفسهم لأنهم جعلوا أنفسهم كل شيء ولم ينظروا إلى ما جاء به الرسل من البينات وبما يحدثه هذا التفكر. كما تنظر إلى الأرض والمخلوقات فيها، فتنظر أيضا إلى ما كان من عاشوا فيها في قرون سابقة. فلذلك يجب أن تكون عظمة الله أمام عينيك وتعمل بما أمرك الله جل وعلا. وهذا لا يعني ألا تشتغل بأمور الدنيا ومعاشك فيها، بل تأمر لكن بحدود ما أحل الله لك جل وعلا، فاستمتع بدنياك كما تعمل لآخرتك.
1: نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، وهذا التفسير المؤصل لهذه الآيات البينات من سورة الروم، على أمل إن شاء الله بإكمالها في المجلس القادم، فشكر الله لكم
0: ولكم وللإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
1: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لضيفنا في هذا المجلس المبارك الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الفرقان والشعراء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

0: حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الفرقان والشعراء.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند العاشرة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب،
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند الثالثة عصراً.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصغير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وبقي ما يتعلق

علق بمناسبتها للباب وما اشتملت عليه من الفوائد والمسائل. أما مناسبة هذه الآية للباب فهذه الآية تفسير للآية قبلها، وهي قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية التي قبلها فيها بيان معنى العبادة والحكمة من إيجاد الخلق، وأنها لأجل العبادة التي أرسل الله تعالى الرسل لأجلها. فهذه الآية الكريمة دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك والتحذير منه. ومن فوائدها أن أصل دعوة الرسل كلهم وأساسها هو التوحيد. ومن فوائدها أن دين الأنبياء واحد وإن اختلفت شرائعهم، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفي هذا المعنى قال ابن القيم رحمه الله: فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج، وذا في الأمر للتوحيد فافهم ذاني، فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، دين الإله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الأديان. ومن فوائد الآية الكريمة إقامة الحجة على جميع الأمم بما بعثه الله تعالى من الرسل بالأمر بعبادته وحده سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك. ومن فوائدها بيان عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم. ثم قال المؤلف الإمام المجدد رحمه الله: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قوله قضى أي أمر ووصى وألزم، والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني، وذلك لأن قضاء الله تعالى ينقسم إلى قسمين: القسم الأول قضاء كوني قدري بمعنى الإرادة الكونية، وهذا لا بد من وقوعه ويكون فيما يحبه الله وما لا يحبه لحكمة أرادها الله. قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين. فالقضاء هنا قضاء كوني، لأن الله تعالى لا يشرع الفساد في الأرض ولا يحبه. والقسم الثاني قضاء شرعي ديني بمعنى الإرادة الشرعية، وهذا لا يلزم وقوعه ولا يكون إلا فيما يحبه الله تعالى. ومنه قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فمعنى قضى أي شرع، ووصى أي حكم به شرعا. فمن الناس من امتثل وعبد الله، ومنهم من لم يمتثل. وهناك قسم ثالث وهو القضاء الجزائي، وهذا يكون يوم القيامة، كقوله عز وجل: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. وقوله ألا تعبدوا أن هنا يحتمل أن تكون مصدرية فلا نافية، والفعل منصوب بحذف النون، ويحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، ولا ناهية والفعل بعدها مجزوم بحذف النون. وقوله إلا إياه، إلا هنا استثناء مفرغ، وإياه ضمير نصب منفصل،
واجب

0: الانفصال لأن الضمير المتصل ما لا يصح الابتداء به، أي لا يصح وقوعه في أول الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار، لكن قد يلي إلا في غير الاختيار، ومنه قول الشاعر: وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار. فقوله إلاك أي إلا إياك. قال ابن مالك رحمه الله: وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. وقوله ألا تعبدوا هذا معنى لا إله، وقوله إلا إياه هذا معنى إلا الله، فهي تدل على إخلاص العبادة لله تعالى، والعبادة هي التذلل للمعبود حبا وتعظيما. ثم قال عز وجل: وبالوالدين إحسانا. إحسانا منصوب على المصدرية وفعله محذوف ويقدر من جنسه ولفظه، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وإحسانا نكرة يعم جميع أنواع الإحسان، والإحسان هو المبالغة في تحسين العمل وتزيينه حتى يبلغ الغاية والكمال. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذه الآية وما اشتملت عليه من المعاني والفوائد والأحكام في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأعمال والأقوال، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
3: شرح كتاب التوحيد. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير. تنفيذ
4: وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة المائدة.
1: لطائف قرآنية.

دلت هذه الآية على أن من صفات إسماعيل نبي الله الكريم عليه السلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وأنه كان عند الله مرضيا. هذه الآية فيها عدة قضايا. أولا، هذه الآية تدل على أن البيوت تحتاج إلى تعاهد، حتى بيوت الأنبياء وحتى أسر الأنبياء وكذلك الدعاة والصالحين والمصلحين يحتاجون أيضا إلى تعاهد بيوتهم. ثانيا، هذه الآية قال الله فيها وكان يأمر، ويأمر فعل مضارع يدل على التكرار، وذلك يدل على حاجة البيوت إلى تكرار الأوامر وتعاهد الصلاة. ثالثا، دلت هذه الآية على تخصيص الصلاة من بين الأشياء التي يتعاهدها المربي، وذلك لأهمية الصلاة في حفظ البيت.

وأهمية الصلاة في حفظ الأسرة، ولهذا قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، مع أن إسماعيل كان يأمر أهله بأمور الخير جميعا، لكن الصلاة تحديدا لأثرها على الأسرة. رابعا، هذه الآية دلت على أن إسماعيل عليه السلام كان يأمر أهله بالزكاة، والزكاة التي كان يأمر بها إسماعيل تحتمل أن تكون الزكاة الشرعية المعروفة وهي دفع مال مخصوص، وتحتمل أن تكون زكاة النفس، فإسماعيل كان على

0: استنباط رضا الله عن العبد بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. لما أمر إسماعيل أهله بالصلاة والزكاة وتعاهد بيته جعله الله مرضيا عنده سبحانه وتعالى.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. يخطئ البعض من المصلين هداهم الله لما يجيئون مبكرين للصلاة في التململ الشديد قبل الإقامة والاشتغال بالجوال وكثرة الالتفات يمينا وشمالا قبل الصلاة وبعد انتهائها، وكثرة الحركة أثناء الصلاة وترك التسبيح مطلقا بعد سلام الإمام والقفز المباشر للخروج من المسجد بسرعة بلا ضرورة. وهنا ينبغي مجاهدة النفس على استشعار مكانة الصلاة في حياة كل واحد منا. أين هي الصلاة من حياتك؟ كيف هو اهتمامك بها؟ ما قدر إتقانك لها؟ ما مدى رجاؤك في قبولها؟ إن استشعار المسلم أنه في صلاة ما انتظر الصلاة يجعله ينشغل بالعبادات من دعاء وذكر وتلاوة للقرآن العظيم. ومن الأخطاء الشائعة إصرار بعض المصلين هداهم الله على عدم إقفال الجوال أو على الأقل عدم جعله على الصامت، أما إن كان ناسيا فلا حرج أن يتحرك أثناء الصلاة في حدود ما يمكنه من وضع جواله على الصامت، فلا يتركه يصيح بأصوات وأجراس تزعج الإمام والمصلين وتقطع هدوء الصلاة، بل يتحرك ويدخل يده في جيبه ويجعله على الصامت. وأما إن كان معاندا وأصر على عدم إقفال الجوال فتركه، فله أن يتحمل وزر تشويشه على الإمام والمصلين فضلا عن قلة الذوق وألا مبالاة بمشاعر المصلين. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع للحق والصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة آل عمران.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
9: البيان القرآني.
10: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
9: برنامج البيان القرآني،
10: رحلة في روائع البيان الإلهي
9: وعجائب الأسلوب القرآني.
11: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
9: البيان القرآني.
10: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
12: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين

نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة وبشيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات البيان القرآني التي نتناول فيها أسلوبا من أساليب القرآن الكريم في عرض معانيه وبيان مقاصده. فإن من الأساليب التي يكثر ورودها في القرآن في مقامات متعددة وبصور مختلفة وأدوات متنوعة أسلوب الشرط، الذي يتكون من حكمين: الأول فعل الشرط، والآخر جواب وجزاء، ويتعلق حصول مضمون الثاني بحصول مضمون الأول، والرابط اللفظي بينهما أدوات الشرط. والأدوات متنوعة ولها معان مختلفة، والبليغ يختار منها ما يناسب الحال. فإذا أريد تعليق الجواب بالشرط في المستقبل أو على وجه الملازمة فيؤتى بإن وإذا، وإن أراد خبرا عن امتناع الجزاء لامتناع فعل الشرط فيختار لو، وإن أراد الإخبار عن امتناع الجزاء لوجود الشرط فيأتي بلولا، وإن لوحظ الزمان فمتى أو المكان فأين، وهكذا بقية الأدوات كمن وما ومهما وإذما وأنا وإيانا وغيرها. ومن مظاهر حضور هذا الأسلوب في القرآن أنه يأتي في مطالع السور وافتتاحاتها، كما في افتتاح سور الواقعة والمنافقون والطلاق والتكوير والانفطار والانشقاق والزلزلة والنصر. يقول الله تعالى في افتتاح سورة الواقعة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. وفي مطلع سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وأسلوب الشرط عموما وفي افتتاح السور خصوصا يشد القارئ ويشوقه، فحينما يأتي فعل الشرط يترقب السامع الجواب ويتشوف إلى الجزاء، فإذا جاءه بعد تطلب تمكن المعنى في النفس فضل تمكن، كمن يقرأ أو يسمع قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة، فيتشوق إلى معرفة الجزاء، فيأتيه قول الله تعالى: يكن له نصيب منها. وهكذا الشرط الذي بعده: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والكفل هنا الحظ والنصيب من الإثم والوزر والعياذ بالله. وقد يكرر القرآن أسلوب الشرط في الموضع الواحد، كما في قوله سبحانه: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فهذه ثلاث جمل شرطية متعاقبة، وقد يتعاقب بأكثر من ذلك. وقد يتعدد فعل الشرط والجزاء واحد، كما في افتتاح سورة التكوير والانفطار والانشقاق، كقوله سبحانه: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هنا أربعة أفعال شرط والجواب واحد، وفي سورة التكوير 12 فعل شرط والجواب واحد. وهذا التعدد لفعل الشرط مع العطف وتكرار الأداة فيه تنويه بالجواب وتهويل له ومزيد تشويق إلى معرفته. وقد يكون النظم بالعكس، فيتعدد جزاء الشرط ويتحد فعله، وفي ذلك مزيد اهتمام بالفعل وتمكين له في النفس، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ثم قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ثم قال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقد يعاد فعل الشرط في الجواب، كقوله سبحانه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وقوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وفي هذا النظم استحضار للفعل في ذهن السامع، إشعارا بأنه محل العناية وتشويقا إلى معرفة متعلقه، فيتمكن المعنى في النفس. وقد يعدل عن جواب الشرط الصريح إلى آخر يدل عليه مع مزيد فائدة، وهو كثير في القرآن، كقوله تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، أي ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يقع في الفحشاء والمنكر لأن الشيطان يأمر بذلك. وفي هذا النظم إيجاز وتعليل وترهيب. وقد يحذف جواب الشرط لتذهب النفس كل مذهب في تطلبه ومعرفته، فيكون محل تدبر وتأمل، ويكون في معرفته تفخيم له ومزيد تمكين للمعنى، من مثل قوله سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض

0: أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. فالشرط في قوله لو أن قرآنا سيرت به الجبال إلى آخر فعل الشرط جوابه محذوف، والتقدير لو أن هناك قرآنا تسير به الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى لكان هذا القرآن، وفي هذا تعظيم للقرآن وتفخيم لشأنه. ويأتي الشرط في سياقات مختلفة، فيأتي في سياق التشريع لضبط الأحكام لئلا يكون لأحد مجال في توسيع الحكم أو تضييقه أو تأويله وتحريفه، كقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالآية تضمنت ثلاث جمل شرطية تبين وصف الوضوء للصلاة ومن هو مستثنى منه كالجنب والمريض والمسافر. وتأملوا هذه الجمل الشرطية المتعاقبة في سياق آيات الحج كيف تضبط الأحكام وتبينها بدقة. يقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ويأتي الشرط في سياق الأمر والحث للترغيب بالفعل كقوله سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأي تحضيض على التوكل أعظم من هذا الحظ الذي يقيده بالإيمان، فمن كان مؤمنا فليتوكل ومن لم يتوكل فسيختل إيمانه. ومن الترغيب قوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وقد يكون الشرط للنهي والترهيب والتخويف كقوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وكقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولأسلوب الشرط قوة إقناعية، ولذا كثيرا ما يأتي في مقام المجادلة والحجاج للإقناع، ويكون فعل الشرط أو جوابه دليلا وحجة والآخر نتيجة. ومن ذلك قوله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكقوله أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وكقوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ويأتي أيضا في مقام التحدي والتعجيز كما في قوله سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وكقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ومن يتدبر هذا الأسلوب في القرآن الكريم فسيجد مثل هذه الأغراض وغيرها. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة نوح وحتى سورة النبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله.

فاتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين

كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.

ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار

علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

تسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى

الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق

قليلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا.

كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم.

ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به

ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق

0: قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة نوح وحتى سورة النبأ.
2: سبحان من الأمر أمره والعبد عبده وكل في قبضته وملكه. سبحانه وهو غياث المستضعفين وقوة المستنصرين وعدة الصابرين وأمان الخائفين. سبحان من الأمر أمره والعبد عبده وكل في قبضته وملكه. مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب ينصر عباده المؤمنين ويبتليهم ليمكنهم ويثبتهم ويجري عليهم عوائد أحسانه وعطاياه وهباته. يبتلي ويلطف ويقضي ويرأف ويأخذ فينصف، لا يضام في جنابه أحد، وهو الصمد الأحد، مؤمن مؤمن

0: عدل ديان وهو وحده المستعان سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان وعاملنا باللطف والإحسان واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المتوضئين يغفل عن فضيلة عظيمة حال وضوئه، ولو أنه تذكرها واستشعرها لحصل له من السكينة والطمأنينة والارتياح الشيء الكثير، وهذه الفضيلة هي أن يستشعر حال وضوئه أن الله عز وجل يحبه لقوله تبارك وتعالى ويحب المتطهرين، ويستشعر أيضا خروج الخطايا مع الماء، وإذا تشهد أيضا استشعر فتح أبواب الجنة الثمانية له. إن استشعار ذلك كله خلال الوضوء وبعده يعطيك قربا ومحبة للطاعة، ويشعرك بالمتعة واللذة للطاعة والمحافظة على تلك العبادة والثبات عليها، فلا تغفل فتفوت عليك فرصة الاستشعار، ولعل ذلك يمتد في جميع عباداتك الأخرى بوركت ووفقت. ومن التنبيهات أيضا أن بعض المصلين قد يستديم في ابتداء صلاته استفتاحا واحدا مما ورد ويثبت عليه، ولا جناح في ذلك، ولكن الأفضل والأكمل أن ينوع بين الاستفتاحات الواردة ليكسب 3 فوائد عظيمة: الأولى حفظ السنة، والثانية العمل بالسنة، والثالثة حضور القلب. ومما ورد من الاستفتاحات ما يلي: أولا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم موقوفا على عمر رضي الله عنه. الثاني الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، رواه مسلم. الثالث الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، رواه مسلم. الرابع اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، متفق عليه. فاحفظ تلك الاستفتاحات وعليك بالتنويع بينها والدلالة عليها.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي لقمان والسجدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ألف لام

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي لقمان والسجدة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سور صاد والزمر وغافر.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سور صاد والزمر وغافر.
1: تدبر.

0: ذنبا.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر تدبر
2: يا صاحب القرآن، يا صاحب القرآن، إذا أخذت في تلاوة أو استماع حزب المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس فتنبه فإنه مسك ختامه وأفضل أحزابه. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيه: هو لباب القرآن. وسماه ابن عباس رضي الله عنه المحكم لندرة متشابهه، ولا يزهدنك فيه قصر سوره. فالمعوذتان أحب إلى الله من سورتي هود ويوسف بالنص الثابت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تواتر أن غالب قراءته صلى الله عليه وسلم في الفريضة كانت من المفصل. فأحضر قلبك.

0: وتدبر وتدبر تجد
1: قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به
2: تدبر

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة التوبة.

الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة التوبة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد حسن، وهذا لفظ أحمد، ولكنه لم يسم ثوبان، وسماه الترمذي في روايته، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بلفظ أحمد. وعن عبد الله بن غنام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. خرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، من قالها 10 مرات حين يصبح كتب الله له 100 حسنة، ومحى عنه 100 سيئة، وكانت له عدل رقبة، وحفظ بها يومئذ حتى يمسي، ومن قالها مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أمسى 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضره حمة تلك الليلة. رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن. والحمة سم ذوات السموم كالعقرب والحية ونحوهما. وأخرج مسلم في صحيحه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات

0: شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. خرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال لأبيه: يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها حين تصبح ثلاثا وحين تمسي ثلاثا. قال: نعم يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي الفتح والحجرات.